0: السادة المستمعين ومستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل حصى، وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي جينا له حل ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، هو علاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عجل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سواء عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته انا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء انا اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء انا علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص، ده كله يعني جاي يسبب لنا مرض كثير جاي يجي بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحله الاخيره من 1 إلى 5، المرحله الاخيره ده بعد ما في علاج اخر الا الغسيل.
0: الكلى في جسم الانسان ده عندها دور، دورها
1: شنو؟ الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل مكان قانا شربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيادة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلناها أشيلناها في جسمنا ده، الأديل حقه ده يمشي في جسم في الدم، والهوان حقه ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي نادو فونكسون اندوكرينال، يعني عندها دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائيه وكذلك الخدمه هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي ريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج، ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقه في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انت فقر دم.
0: ودكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل اللي ذكرت قبل ده فشل كلى، وعندهم الله كان كربام ده في امل ينقل عافيه، دول ينادوهم انسيفانس الالبي يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفنا عالجنا ده خلاص هودة بطن ولا قال يسيو غسيل ولا قال يسيو شيء، خلاص عافية سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، وده يعني خلاص حياتهم ده كله كلا يغسلوا بس. فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده إلا يجون علينا في كأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو اللي جينا عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في 5 مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجبهة، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، 5 مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجبهة نقدر نوقفه فوقها، لكن نقدر يقعد فوق 30 سنة كله بطان ما يمشي كتامه ما يغسل كله، ما كونه خلاص اللي جينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض ضغط الدم، في الحصوات اللي هسه الكالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البولية، وفي أمراض وراثية كذلك موجودة، هما كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل، إنه ما يكون في تطور لغاية ما نجي في حالة إنه كله خلاص يقيف اللي يقدر غسل.
0: وهناك فئات من الأشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لأمراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعة مع طبيب أنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة ولهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعة كلها عديل، وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجدين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعة وخلاص، قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عادي ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكوك، كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمعة رمضان ده خلاص نلقوا عند فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في اخر الا جالس بس.
0: وهل الاطفال كل يصيبهم فشل الكلى؟
1: نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه، سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل اعراض حق دايبين، في امراض يعني وراثيه كلها يعني في تشوهات في مسالك البوليه ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في الا للطفل ده يسوي له زرع انا كلى ولا يسوي له غسيل انا كلى. في امراض اخرين ده انا امراض حاده، مثلا في تعفنات انفكسيون واجين ده كان كربلاء للطفل ده يسوي له فشل كلى، مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان قبلنا بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافيه وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكله. وفي بعض الحالات انا مرض اخرين هم ياثروا في الكلى، مثلا الاطفال عندهم مرض انا قريب ده القلب ده كان ما شغال عديل كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عديل كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي جينا السنين اللي فاتت اللي عندهم بالي كله كان ما عالجوا عديل وسووا لهم أنيميا وخلاص ما يقدروا علاج كتير، ده كله كتير من قايلوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان غسلهم كله، لكن في نهاية المطاف أكثرهم ده كان جو بطريقة مبكرة خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس أي طعنة كان طعنهم كله بيقول عندهم كلى،
1: ناس بس يعني بحجوا، وأي ما واحد يعني خطى في رأسه إنه شغل ده كلى، فمرتنا مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده، هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكلة هضم، عندهم مشكلة هنا أورجان آخرين الأجهزة آخرين وجاي يخطوه في الكلى، وحاجين فعلا عندهم مشكلة في الكلى كلها. ففي كل الأحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من ألم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان الجاي وجده كله يلمسه وكان يرفع له بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام أنا التصوير طبي وتصوير طبي دي حتى يقدر يقرر له سكانر كله لأنه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا بيمثل الدرج نسوي له إيرو سكانر ذاته في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له سكانر في مسالك البولية فده كان مهما كان من ال كان في حجر ده يبين لنا درج يمرق لنا وينشاف وشيك بس أنت كان مرض هكذا ده عرفت ده علاج هكذا هين لكل داء دواء دونك لكن الأهم ده إنه إنسان ما يتأخر أول كان عنده أول شيء عنده عرض ما مثل ده ده خلاص طوالي يجي في المستشفى ويعالجه وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلبطوا معي وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولوا إن طعنة وشغل العمود الفقري في مرات في القلب كمان فهو على حسب ثقافة المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعنة ده ما فيه عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه
0: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دواء كلى هل يأثر ولا
1: ما يأثر؟ ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدير له شيء كتغيير هسه اي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دو سانتي تمشي في الكابينه دي سوين تمشي في هناك هسه لمكم مشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنا لغايه الجنرال اليوم الاخصائي في امراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في اخر ده ما هو بس الجنرال فعندنا مشكله كثير ده في شاد ده قدر ناس يوصلوا للاخصائي ده يفوتوا بالناس كلك مرات ده كل ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا اخصائي فينا ففي الطريق ده يشيل ادويه كتير عندنا ناس واجدين يجوا شباب عندهم تقريبا 20 22 سنه لكن من كثره الادويه الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض الكلى ودخلهم في جاليس وما نقدر بتاني نكون من جاليس لكن كان من البدايه كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده انا نقول انه اي واحد مرضان ده جسم هكذا مالي يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميدسين أي رشدة انتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميدسين دي شاد ده دواء ده ما تبيه لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حلقة في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أصلاً انتقالت وريده ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه فده بس نطلب ان الناس يكونوا نبيهين والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده الصحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجاهز هو.
0: شكرا دكتور. سادة المستمعين بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله شكرا على المستمع.

0: تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين المسلمات، برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان مواطناكم يوم الاثنين الفات، قلنا لكم إن شاء الله نتلاقوا معكم في أسبوع القادم. اليوم دواء الله وفق ولمينا معكم. ها اليوم كمان نكلموا فيما يخص الإيال والإسلام.

0: استعمالها للتليفون بعد من الإيال دا التليفون دا أمهاتهم ولا أبهاتهم باقوا أن تملي في إيدينهم والواحدين كمان ما باقولهم لكن بنتهزوا الفرصة كان الأب ما فيه ولا كان الأم ما فيه دا بيشيلوا التليفون وبيستعملوه بيستعملوه كيف بكانوا دا يعني بينادوا أي نمرو سواء كمرار كبيرة كالراجل يعني بيستعملوا التليفون دا بينادوه بيب النمرو دا وبكان واحد يعني بيكتبوا رسالات يعني ميساج ولا ميساج البكتبور يعني ما بليخ للنادي ما انت كي رسلت ليا والوعدين كان بأزوك بالبيباش يناديك ويقتله يناديك ويقتله ده طول النهار إيانا ده لب الليل يقوم يشيل ويبيبي يناديك واحد كمان يهجي ويهجي لك كلام كيف كما لو ولا تعرف رتينين ولا تعرف كلام ده كيف ويقتله ندوره نهجو للأبهات ولا للأمهات الاندمة الإيال اللي بسونا فردا الأسباب ده يعني خلانا إشان نعزم السيدة وهي كمان من جانبها ده يعني تقدم الوسيلة ده للجانبين للأم ولا للأبو ولا حتى للأخوان كله الفئلة الإيال قديم بفعله ده يعني نهجو للأهل شيء إشان يفكر لإيال في النهاية على التليفون السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنية
0: زي ما ذكرت هسه مثل قلت الأولاد والتليفون الشير بفعله فوق التليفون يعني ندور وتكلم لنا فوق الشيء
1: بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للتلفونات بعض المرات الناس بيقولوا شغل ده زمانه مجابة والتلفون ده شفتيه هو سلاح ذو حدين ما نقول لك التلفون هو شين مرة واحد وما نقول لك سمه مرة واحد إن ده شغل فوق الخير كان وديته بخير تلقى فوق أجره وإن ده شغل واحد تمشي فوق بيشر كل قاعد سلاح ذو حدين وبالنسبة للأولاد الصغار هو صحيح لما التلفون ده بقى عام خلاص بقى يعني ثقافة في أي بيت داخل في أي مكان داخل يعني زول كاليوم ما عنده له تلفون في إيدانا ده مستحيل ما في كان نادم برا كان نادم عاصمة كان نادم وين كله تلفون ده هو قاعد موصل بالنسبة للناس الواحدين ده يعني بارك الله لم كان عندك شيء تتصل طوالي بأخذك تكلم معاه ده كل خير من خيراته عندك وصية في التلفون ممكن تكلمي عندك بعض الرسائل برسول لك وكل كان هنخر كل تقدر تسوي أما أنا بالنسبة للتلفون في إيدين الأولاد يعني إيدين الأيال ده تم هسه أنين عندنا لنا مجموعة واحدة ممنوع فوق الظلم ما يرسل فوق صورة وما يصيف يجيب شغل شين بعد البنات والأخوات اللي عندهم إيال صغار بعد مرة كان قاعدين مثل دخلوا محل الإيالات بخفلهم بيشيلوا التليفون ده خلاص بقى صورته بيجيبوا شغل آخر في المجموعة ده كله يعني الأطفال الصغار أنت عندك لك تليفون ده كيه ما تخلي صخير يستعمل التليفون هاي والله أنا جماعة ساموهوني الصخير بس شالاه وأنا ما كي كي وكي مفروض أنت عندك تليفون كبير ده أحفظه فوق من الصخير الطفل هم جنهم الإيال الدقاق ده هم شيطان وشيطان التليفون إلا كان صخير بها بكل ألم ده ما شال التليفون خد تفع أدانا ما بقى لأنه بقى ده بقى تقول هنا العصر خلاص
2: عندهم الإيال الدقاق كل
1: خلاص بقى خلاص ذاته هنا العصر فإذا كان صخير أنت بشيل التليفون عندك بستلم التليفون كله وريه يمشي بالعديل التليفون ده بيستعمله فيك وكان عندك صخير مراهق وأنت التليفون تابعة ما تخلي ساكت الإيال في النوم ما بنومه كون أنت تنوم وتساهر الليل الإيال قاعدين بعصر فوق ماماتهم ده قاعد بيسي شنو ما بنوم أبدا فإذا ده ذات مفروض أنينا كأمهات وأبهات نراقب إيالنا ما خلال نجيبوا لهم آلها أنا التليفون بس فضل شيء لأن بقول لهم تليفونه بخمسين ألف مية ألف مليون ونقول لهم استعمله بمشي بودين في شر ما في خير فإذا أنت لما تنتسى خيرك التليفون ده راقبة بدون مراقبة أبدا ما يكون لأنه سلاح ذو حدين وكان دخل ده عند أشياء واحدة بيدخلوا فوق السم في التليفون كلها سم هنا يتلفوا فوق الإيال والناس هم ما دارين عشان ده يعني تقدر لصخيرك ده توصيه والصخير هو التربية ذاته بلعب دور كان عندك صخير متربي ومؤدب وبخجل وبخاف الله ده يعني الشغل الشين ده ما يقدر هو ذاته يشيفه
0: وحدين ده كمانيني بأسره وانت ترد لهم نعم تسلمه يسلمك ورد يوقت يستهبلك ولأن الصوت كله الصوت هنا الصخير ده هو بنعرف والصوت هنا الكبير كله بنعرف ما دامت هو يقول لك أنا ما في لأن أنت تدورة ولا أنا نادم كبير ده بتاني يوقت الشيء ده بتاني نفس اللي مرد بتاني أسره ينادك بيه
1: مفروض كان صخير ناد زول كبير عاقل وزول رد له يرجع يقول معلش أمي ولا معلش خالتي يعني مفروض يكون بالطريقة ده فوقي الوحدين ده صفاتهم عجيبة مرة يعني قاعدين بالتلفون ده بيجربوا بالنمر مثل نمرك أنت ده أنت ما نمرك رخيصة نمرة كي كي كي كذا
2: بس في
1: البرنامج ممكن يجي يجربوا رقم كذا أو واحد يجي من الصبيان ويقول مثلا صوت هذا عجباني خلاص تجي يقول يدور يتصل بك يعني حاجات ما أنزل الله به من سلطان واحدين يجيبوا لك نمرة آخر بس يجيك ما تعرف من راس ولا قعر يجي يتصل بك يقول لك ندور نسير معك علاقة وأنا نوصي البنات الشباب خليه ينقروا من التلفونات اللي بيرسلوا بقول لهم ندور نعمل معك علاقة علاقة شنو علاقة انت زول ما شفت بعينك تعمل معه علاقة في التلفون كم ضيع شباب بالطريقة ده علاقة العابر المسد ده بيضيعك يا شباب يا بنات الشباب انقروا هسه ده التلفون عنده سموم بقتل الناس فعشان ده عملوا حسابكم شديد حتى لو كان ولد وكان بنيه كله فإذن الولد والبنيه لازم يكونوا عندهم أدب في الاتصال التلفون ده ما جابوه سيادة ذاته الصنوع ذاته ما قاعدين بسوا شغل مثل هكين أنينا جابوا لنا ده بأملوا شيء البليغ بهم هم فأنينا رسلوا لنا في لوب داخل أشياء كان قتل يا الصبيان والبنات هم يبعرفونا كيتينا أنت الكبيرة ما تعرف هسه كان تلف لك شغل كل تنادي الصخير الصخير تقولوا فلان والفلان تعالي شوف التلفون والفلوب بداخل ده خطير شديد مرة واحد فعشان ده نقول لك مراقبة هنا الوالدين ده لازم منا ما أنينا نقول صخير بس أنتينا تلفون أمشي فوقه وخلاص تدوره كله سيفوقه ساحر الليل حتى القراء كله وهدين ده ما بيذاكروا مذاكرة كله ما بيذاكروا بقول في دقيقتين التلفون وهدين كان كلمتهم يقول لك أنا عندي دفور أنتين تلفون كن دور نسي نشيف شغل وين ساكت دعاية
0: راغبي المفروض ذكي يعني الصخير ذكي من كم سنة قبل تسلم التلفون
1: والله هو هسه ده هسه إيال 6 سنوات عندهم تلفونات إيال 8 سنة كل عندهم تلفونات قال لي أنا ده مراهق كل أنا ما ننتي لسه إلا زلق عاقل إلا بنية تمشي الجامعة قبل تستعمل تلفون قال لي أنا ولا ثانوي لكن هسه من ابتداء عندهم تلفونات من ابتداء عندهم تلفونات يجي العيادات عندهم تلفون يجي الثانوي عندهم تلفون من الجامعة ده كان خلي فإذن المفروض الابتدائي ده صخيرة في الابتدائي ده ما تنتي تلفون خليه يتصل بتلفونك أنت كان ولد يشيل هنا أبوه كان بنية تشيل هنا أمه ده من الأدب انت عندك صاحب الدوري تناديه قدرك ده خلاص تلفون تنتي رقم امك هي كانت تدور تناديك ابو انت تنادي انت برقم امها لا لكن بس صخير بس في ابتدائي وتنتي تلفون ويجري وترى بخطك انا هنا البرج جيجيجيجيجيج ما بسوان كل الباب كده برج فام رجع فانا خيال
0: اوين كمان يعني مثل كان بيحمدك يعني مثل دريتك وانت برا من البيت والصخير قاعد مع حمدك تمسكي التليفون الاشياء اللي بتكون في لب البيت ده عشان تتصل بيكي وتكلمك ليا كل وحدين امهات وعليم ده كله قاعدين بيسوا هل التربية النفر ده يعني لسه خير ده انت ما نقول لك ليه تدوري أوروكي لكن في النهاية ده عم بكر الصخير ده بأسبك كيف مستقبليا ده
1: والصخير ما بعرف كذب والصخير كي ما بعرف كذب وأنا هنا ما نعلمه الكذب هو أنا ذاتنا هسه التلفون سواء كذابين انت راكبة في السيارة عندك مواعيد ما أخذك يا سنين ألو انت وين السيدة نقول لك أنا ترى دا كوني قريبة جنبك وأنا اللي ساني من بيتي ما مرك ده كله قاعد التلفون علمانا شغل مثل دول عياذ بالله
0: ده كله إيه أنا كذب
1: نو أنا كذب واحد ما صحيح انت قاعد في مكان أنا اللي ساني ما قمت بسيك شنو ما بعاقبك يا جماعة سامي هنا أنا لسه ما قمت من البيت لكن هاي أنا قريبة جنبك تقعد ترجع في قريبة جنبها ده هي ذهابها من بيتها ما قامت وبعدين عندنا في الأيام ده كمان شغل البنادو استاتدة البنات الشباب عندك ليك ضر ولا عندك ليك خصيمة ده تجي تخطي في الاستاتدة أغنية هنا لهن ولا تجيب ليك فنان بكلم كلام فشيح ولا ثم تداوس تدق المرة في التلفون تصوريها وتعرضيها تجيبها في الاستاتي قد هو قاعدين بدقوها لفلانة ده نما انت زخرته والله اكبر العياذ بالله
0: الفيلم
1: العياذ بالله والله ما صح ما تربيه تشاديه ما تربيه انا التشاديين انا هنا التشاديين تربيتنا فرق انا هنا نازلين كان دين الاسلام وكان دين المسيحي كل بمنعنا من الامور اللي ما تنفع ده يا جماعه خلينا نقول بنات ناس بالاخص الشباب فانت كيف تعرض لاخوك تدق فوقه وتعريه وتصوره وتحطه في استاتي هل ده من الذوق ولا من الادب ده ما صحيح ذات اصله يا جماعه
0: يعني كده توصف مثل هي شجاعتها يعني تشيف قوتك كيف تقطع
1: لا الله ما يدور ورسول عليه الصلاة والسلام كله نهى عنه ما صحيح تتعاقب يوم القيامة السر أنا ابن آدم ده كان أسرق بكلام كله ما توري لزول كيف لما تجي تكشف لزول تخلي عريان بس وتدق فوقه وتصوره وتمرق تعرضه نعم تغط بمزيق ده تربية والله ما يعجب وأني ناس نكلم في الأطفال لكن الكبار ذات بدور توصي في التلفونات حتى الكبار يدور توصي في التلفون ما بهذه الصورة التلفون أنا هنا جابلنا عشان نستعمله جابلنا نستعمله التلفون هنا أدب عندك اتصال تدور توصي زول تدور تتصل بأخوك عندك زمن تدور تعوري زول ده هدفه عندك قراية تدور عندك بحث تبحث فوقه ده هدفه لكن ما خطيناها نكوننا نعروا الناس ونجيبهم نفوشروا فوقهم نزقرتوا ونفعلوا ونتركوا ده عيب وعار والله ما يجوز
0: وهي الحتة دي هل يوم من الأيام يعني حادث كان جاو بيجي فوقها نفس الودي وصولة ده يعني تحسك كيف
1: كما تدين تدان كما تدين تدان مثل ما تسير بسو فوقك انت ذات فإذا خلينا نحترم نفسنا عنينك نقع وين تشاديات أصليات ما نسوا أمور الماي شابه ده. والتليفون ده زي ما قلت لك التليفون ده وسلاح ذو حدين، بديك الخير وبديك الشر، شيل الخير أكتر من شر، شيل الخير وأترك شر، تأجر فوق ذات، لكن ما تتخلبت الأمور تسيء أنت القلبك بدورة ما يجوز.
0: وحتى وهادين كمانين يعني بيسوا بي الأنف أنت قاعد هني والنادم الخصيم قاعد به هنا وهو ده لسه قاعد فوق البيت، أنت تتسلسلي وتوصفي حتى الساعة اللي بدور بمرك أنت تقوري وتجيبي وأنت بعدين تلميهم وتسيته نفسك أنت برا من المشاكل كله فيها أوين وهادين قاعدين بيسوا شيء نفر والوهدين كان بسرقوا بيه السرقة بيسو بهدتو ميس الشاي بداعة وبتان بنادو فوقه وأنباكر كمان النارم الآخر دي يعني باتصال أنا النارم دي بس بوصفة ده هم بمشوا بالحبل الخمام ده
1: كل التجسس ما سمع وثم تانيا الفتن ما سمع الفتنة ناعمة لأن الله من أيقظة انت تشيل تلفونك عشان تمتين تشيل عشان تتجسس وكان في صحيح التلفون كان قاعد جنبك ما تفتح تلفون كان جنبك ونوصي حتى للأوين الأوين المزوجات ما أزواجهم في أوين كثير كان زوج مرق مس الدماء في ده بجي بفتوه للتلفون بفتوه بشوفه فلو بشنو ده كله من كشف
0: النمر القاعدين
1: والرسائل القاعد الأوين بفتوه أنا أزواجهم بشوفه بقرو ده ذات من كشف الأسرار ما ممكن ما صيح وحتى بعض الرجال كل قاعدين بفتوه أنا أوين بشوفه عشان قالت ما ياتوه وكلمه شنو ده كله ما سمح ممكن نتواصل بيناتهم فلانة وفلان يعني أنت ما تخونه أنا ما نخونه ما لي أنت تخافك أنا ما تتفدلي التلفون تفتشي قال شنو سوى شنو ده بيجيب مشاكل وبيجيب طلاق وبيجيب بيناتهم بغادة خلي الفتن دخلوا قد مدفونة آخر ما تجي بذل ما في بتفتح تخلي تلفونه مثل دمس دوت تكشف عورة أخوك ما يجوز أبدا
0: ووهدين كمان حتى الباتري بخيره أنت مثل قعدت مثل ده كدر لفتي ولا تقوم وتجي ده هم بسلول الباتري ده وبيدخلوا لك الباتري ما ينفع وبيدسليكي
1: ده سر بس
0: ووهدين كمان يعني بشولوا بنمر هناك ده ينتصلوا باتصال هنا مشاكل ويخلوه المشكلة عن باكر بتجي ليك أنت شان فردين ده كله جيدين ده كله لازم تحجي لين
1: أمور ده ما بعيد ما خافي أن الناس ابن آدم ده مستحيل كيف في ابن آدم ما فيه أي شغل بدوره بيسيء لكن الناس خليه تقوى الله سبحانه وتعالى كلامي أول وآخرة تقوى الله ده مهم أنت ما تتجسس ما تجي تخون ما تجي تفتن ما تجي تسيء شغل الله ما بدوره ما لي أنت تنادي للزول بتلفونك وتخلي لك جريمة للزول الآخر فإذا مسؤولة منه يوم القيامة كان حصل أبتك كل يوم القيامة ربنا يسألك منه فعشان نقول لك أمله حساب كل التلفونات ده كان إيال الصغار تسلمهم تلفونات فكروا لهم تابعوهم بيصيفوا شنو بيسوس شنو تعرفوهم وكان الأمهات الكبار تدور تتصلوا الاستاتيل هسه اللي قلتوا تفوشوا فوق وتخطوا لك أمور ما ينفع ده غيروه كما خيروا بآيات قرآنية خيروا بشغل الناس يستفيدوا منا لكن ما تجيبوا لنا أشياء في التلفونات عشان تفتنوا بينك فوق
0: آخر وصية شنو يعني تقدمي للأبهات وللأمهات الببوء تلفون اللي إيالة الدقاق وحتى ناس الكبار كلها يعني بيستعملوا الاستعمال عن التليفون ده بطريقة يعني ما سمي
1: والله آخر وصية لي ده حس جانت زمن حسنية التليفون ده من جد المرة مع الراجل هيجو كل ما يندم كان جمس الدق عادين ده هي الراجل مشنقل بجقجة في تليفونه والمرة الراجل موصل يدينه وتجقجة في تليفونه زول بيجيب خبر زول ما في عشان ده الوصايا كبت بقت ما في بيناتهم والونس كبت بقت ما في العلاقة بقت ما في بيناتهم كلهم ذهاب علاقتهم بقير في التليفونات يعني في يوم من الأيام ده هسا وقفانا بدو وقفنا خلاص هدي بين المرء وراجل كلها ما في ها ده أمور زي
0: إلا هي في التليفون
1: إلا في التليفون أنت مشغولة والإيال كان إيال أم ثلاثة أربعة قاعدين في بيت زول بهج ما أخو ما في كله هب التليفون جخ جخ جخ جخ جخ جخ جخ الأم تنادي زول ما بسمعك أخوك كان بيكلم لك أنت ما تسمع يعني جانا مصيبة كبيرة مرة واحد خلينا خلوا وقتنا للأسرة خلينا نخلوا وقتنا للأزواج ونشيل وقت للتليفون كله قاعد التليفون ما عنده هدوء عنده وقت أي وقت بس ابتلاءات بس كان أنت دنقرت فوق ده تقيل ما ترفع راسه فوق ما تكلم ما أزول بالأخص أنت جيت زيارة لي أنا في البيت جيت زيارة ده مسكت التليفون كما ركبت ثاني خلاص من السلام عليكم وعليكم السلام ثاني هي جماعة عندنا أنا يتأثر في التليفون كده كلمة تقيلي والوقت تم يا جماعة مع السلامة أنا ماشي حتى منعانا من الكلام بيناتنا ذاته منعانا من الوصايا بيناتنا ذاته فنسأل الله السلامة إذا التليفون ده سلاح ذو حدين زي ما قلت لكم وللإيال الصغار ده كان عندهم تفكروا لما تخلوا لهم في إيدهم المرة واحدة لمن يمشي سخيرة ينسلخ وبالنسبة للمرأة مع الراجل كلها ما تلوه بالتليفون مرة وتنسى العلاقة الزوجية ده الهيئة الزوجية هي علاقة مودة ورحمة ما تجسوا لكم علاقات مع التليفونات وتخلوا الأوين قاعدين ينوموا كان من يشخروا ولا المرأة كلها تخلي الراجل ينوم كان من يشخر وهي قاعدة في التليفونها ده ذاتها فكروا فوق الأوين الرجال نسأل الله السلامة والتليفون كمان هو يعني صحيح نستعمله للخير لكن الشركة ما خلينا نقصوا منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا بالكلمة. الكلمة يعني نقوله خلاص إن سمعت من الجانبين. نظم لنا أبو بكر حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد. نمرة الاتصال 95-45-28-65. ليلى سعيدة.
3: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سمعت برنامج بكلام النصارى ماتينا جاي في لوكران الوقت جاف في نبروك أول برنامج بقسم الله بهنا اليوم الصباح. اليوم يوم العربية يوم 23 شهر سبتمبر سنة 2026. 75 دقيقة نقود السواء 75 دقيقة براغة طمان فرحة والكرحة 75 دقيقة نشرة الأخبار جايات وسايات أغاني مختلفة لهذه سواء طمان أخبار 75 دقيقة خدم كفة تلفن أجدير جوبير ما ننسى زملان القديم في قريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناس كرخي في السلم وكبتين تاكيس وتقديم البرامج شالي بان صباحي مدونة 75 دقيقة من جسن وجيري ترعونا مالي كرتين من مانغاتو تاكيس وتقديم نهار ونهاروس لأكيدي سمينا أول أغنية نحضر لكل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد القديم في جميعنا في الفرقان في الفريق صباح صيد

0: سابا واتصل جيجا في الاستوديو هنا راديو تشات نفس الساعة في وادي كندي في وادي البير وفي الاستوديو هنا راديو تشات نواصل دائما ببرا من الغسم والروبي من جمنا الراجح هنا راديو تشات حيبلغ لكل الزباين لكل الناس المستمعين هنا راديو تشات اللي بيسووا البلاغات بيقولوا هم أني أفيا من هنا لقدامنا نمرة خاصة فوقها عشان النادم ما في داعي يقوم من بكال لو كان يجي في راديو تشاد ويسوي بلاغة يجي طوال من هناك بنادي رقم التلفون رقم كمان 96 54 23 37 ولا 92 44 04 69 سيزونتنف 54 23 37 ولا 92 44 04 69 والناس اللي عندهم تلفونات الكبار اللي عندهم واتساب كمان نفس النمرة ده طوالي بسووا بلاغ بكتبوا بلاغهم وبصوروا بيرسلوا لنا طوالي بلاغهم بيرسلوا لهم راديو تشات في خدمة المستمعين. الإدارة شنو الغاية موازنة سعد وتمدد سكن تطلب من السيدة عائشة إبراهيم بكر عندها نقا في كارتيه دي جانجالي سكسيون 21 لو 106 سكسيون 1 لو 106 ولو 16 خلي تشي المكاتب على التيران قدر وتمشي الإدارة بشي يخصها تيران البلاغ ده مجيك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة صادمة دمان سكن تطلب من السيدة حامد طهر عبد الرحمن عندنا في كارتيان غوبو سكسيون 5 لو 45 ولو 6 خليج المكاتب على التيران قدر ويمشي الإدارة بشي يخصها تيران البلاغ ده مجيك كونفوكاسيون مطلب من السيد أحمد إيسى محمد عندنا في كارتيه مشاغا سيكسيون 1 ولو 137 ولو 3 خليش المكاتب على التيران قدر ويمشي الإدارة بشي وخصوصا تيران قلب الأغضاء ما جاكا كونفوكاسيون مطلوب من السيدة آلي هارون سيد عندنا في كارتيه دي في كارتيه تنجيلي سيكسيون 1 ولو 115 ولو 15 ومحمد إسماعيل محمد إسماعيل بارا كلها عندنا في كارتيه تنجيلي سيكسيون 1 ولو 115 ولو 17 خليش المكاتب على نقاتهم ويمشي الإدارة بشي وخصوصا تيران قلب الأغضاء ما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضاية وزارة صادة بدمان سكن تطلب من السيد علي هارون سيد عندنا في كارتيه تنجيلي سكسيون 1 إلو سوان 15 ولو 13 خلي شي مكاتبنا تيران قدر ويمشي الإدارة بشي يقصى تيران قلب الأغضاء ما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضاية وزارة صادة بدمان سكن تطلب من السيد صالح أحمد محمد عندنا في كاتير جبل ليرو سيكسيون 1 يلو 49 ولو 7 8 ومحمد ابراهيم بلس كلنا عندنا في كاتير جبل ليرو سيكسيون 1 يلو 43 ولو 7 خلي شو المكاتب اللي نقعاتهم ويمشوا الاداره بشي خصها ترى نقول بلاغ ده ما جاكم كونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا تبادل سكن نطلب من السيد ادريس اللول محمد ادريس اللول محمد عندنا في كاتيه الرنجاجي سيكسيون 3 يلو 112 ولو 8 وحسين عبد الكريم حسين عبد الكريم خليفه كلنا نلقى في كارتيه الرنجاجي سيكسيون 1 سيكسيون 3 يلو 112 ولو 9 ويعقوب محمد كلنا نلقى في كارتيه الرنجاجي سيكسيون 3 يلو 112 ولو 10 خلي شو المكاتب اللي نقعتهم ويمشي الاداره بشيء وخصوصا ترى نقول بلاغ ده ما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة صدر مدن سكن تطلب من السيد محمد صالح عيسى عندنا في كاتيه جنيه بورو سكسيون دي يلو بس دي سان فندي ولو نيف خلي شيل مكاتب على تيرا كذا يمشي الإدارة بشيء وخصها تيرا قال بلاغ ده ما جاك كونفوكاسيون الساعة 7:13
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري او بين جرافيك قاعده تصنع الكايه بنوعيه سمها وقويه طبقا للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهوله اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الاسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبو الكتب كان داير بالكميه او بالفرادي نادي طوالي في الاداره عن التجاره عن الامبريميري او بين جرافيك في 66 45 28 40 او 99 60 64 60 كايه لامي فورتين ده الكايه عن الاوائل

0: سوى 15 دقيقة في الاستنيان على رجال الزميل المطر حسن بن علي جاش في نسمينا نشرة الأخبار الصباح هي صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار الصباحية هي اليوم والأربعاء يوم 23 شهر 9 سنة 2025. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو كان شارك أمس بعد الظهر في ملمة كان بيجت بواسطة هن الآلة هنت الفيديو كونفرنس وده شاركوا فوق كثير من المسؤولين. حفلة هن التسليم وتسلم بين وزير الدولة السابق عبد الله الصابر فضل ووزير الدولة الجديد وزير هن الشؤون الخارجية التكامل الإفريقي والتشاديين هن الخارج أحمد كوغري. المناسبة كان رأسها الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة دكتور رمتو محمد إيتون. وتسمع أخبار آخر. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو كان شارك أمس بعد الظهر بواسطة هنا آلة هنت الفيديو كونفرنس في ملمة هنا مستوى عالي. كان حضر فوقها كثير من المسائل منهم المجموعات هنا بلغت وأليكو دانغوتي الملمة دي كان بيجت من برا للدورة 51 العادية هنت الأمم المتحدة وهدفها كمان يحج بما يخص المرض هنا الباليديسم وده في حوالي هنا لاك تشاد. تسليم وتسلم هنا خدمة بقت في وزارة هنا شؤون الخارجية أمس الصباح أحمد كوغري كان شال خدمته رسميا وبدله للوزير هنا الدولة الوزير هنا شؤون الخارجية التكامل الأفريقي والتشاديين هنا خارج دكتور عبد الله الصابر فضل. وكيد ما شاء الله الكلام بالمناسبة دي الوزير كان قدم النتائج هنا خدمته وكيد ما هو كان قاعد في رأس هنا الوزارة والمناسبة كمان رأستها الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة دكتور رمتو محمد إيتوين. الوزارة هنت الصحة العامة بواسطة هنا المركز هنا العمليات الطارئة كان نظم أمس الصباح في مباني هنا المؤتمر هنا الإيفيك هنا تشاد ملمة مع رجال الدين. الملمة دي خصصوها للخدمة هنت التجهيزات بما يخص الرد السريع هنا الصحة العامة في كل الأراضي الوطنية. البرنامج الوطني هنا الصحة الرقمية كان هدفه يعني يخفف من التكاليف الإدارية هنت العلاج ويحسن التنسيق بين البكانات هنا الصحة أي المستشفيات والبكانات الآخرة بواسطة هنا واحد مؤتمر نخاش كان بيجي أمس الصباح في أوتيل هنا الصداقة. الخبراء المتخصصين في دراسة هنا الحمبولات والاحتمالات أنا كل الخدمة هنت الصحة والتوجيهات كان لمو وحجوا بما يخص الصحة الرقمية. المشروع هنا الاستقلال هنا العوين الديمقراطي السويد بليس بواسطة هنا المجموعة أنا باجا كان نظم في مدينة متيمان واحدة ملمة هنا أنطين هنا معدات هنا خدمة للشباب للشابات البنات والعوين في الولايات الريفية والهدف كمان يعني علوهم موم الخياطة والحلاقة هي الكوافير والخدمة هنت السودير المعنيين كمان جايين من ديبارتمان هنا بحر أزوم. في مونغو حفلة هنا فكين من السجين هنا بعد من المساجين كان بيجت في قدام السجن الكبير هنا مونغو المناسبة رأسها المندوب العام هنا الحكومة بولاية تاجيرا الجنرال عبد الله إبراهيم سيام. تفاصيل الخبر من مونغو نسمو معه جيمي ماتلا مغامر.
2: بمرسوم رأسي رقم 21-51 هنا يوم 14/8/2026 الكان أفو فوغا 275 مسجونين هنا ميزون داري هنا مونغو منهم 10 دانايتيم خلاص كملت وبيقبلوا لناسيم المناسبة بيجيت في اللابالي هنا جستيس هنا مونغو باللهدور هنا مندوب الآمن الحكومة هنا ولاية هنا جراء لجنرال عبد الله إبراهيم سيام في المناسبة كلام الدريكتر هنا ميزون داري هنا مونغو اللامين كتير مهدي يكر اللاجود السامي وقال الأفو زيدا سامي للمسجونين كاللا بروكرير هنا ريبيبليك جنب المحكمة هنا مونغو دول أسمان أدى قال الأفو دا إن دا فايدة كبيرة للمسجونين عشان ينقز لهم الأدى هنا السنين هنا دانايتيم أيوم خلوم دا قليا قرب نفسي بالتم ما بقو إلا شبكة وبالتالي قبلوا في السجن قللا نمروهيد هنا جرا الجنرال عبد الله ابراهيم سيام شكر رئيس الجمهوريه كبير الدوله المارشال محمد ادريس ديبي اتنو الكان تام فوغا 275 مسجونين هنا ميزون داري هنا مونغو ودا خفف لهم السجن حقي وان تام كثير من الوصايا التخص مستقبل حقي قللا نمرو واحد تنجيرا قدم ندا للناس الانديم فكرة السمحة خلي بيساعدوا المسجونين هنا ميزون داري وبلغوا حياة جيدة لهم المرغو من السجن. شكروا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي اتنو الانتام هوريتي مونغو. جيمي ماتلاما غامر لراديو تشاد.
1: شكرا جيمي ماتلاما غامر نرجعني في راديو تشاد ونختم النشرة بملف خاص هنا راديو تشاد بما يخص الفرد هنا العيال الدقال فالدقاق أي الفريدين أنا الصغير ده عنده عواقب كثيرة وبالأخص المشاكل الصحية والمرض هنا السرطان أي الكانسير للأوين. خلينا نسمعه لبعض من الأوين وواحد مسؤول بما يخص الفردان هنا الأطفال المسؤول متخصص في مجال هنا التغذية وكل يورينا شنو العواقب هنا فريدين الأطفال في وقت مبكر.
3: ما هنا زمان ده بيردوا لحد سنتين وكي زمان ده لبن في دهن بقر في عندي مغذاء كل أنا هسا عندنا غذاء بالكامل قدرة ما عندنا نردوا هسا مرات ده في مرة واحدة ده شهرين ثلاثة أربع شهر كان طمل بتاع السخل تفورتا والسخل ما عنده قدرة كان قمة كل قدرة نهاية ما عنده وأمراضه كله يكون كتير.
4: أما هنا زمان ده غير ردوا سخيرهم ده أمراض كتير ذاته ما عنده ده كل كلام ما قال نردهم ده جايسي يعني تقول خليه يردي سخيرة بيبرو دول كده اللي عنده أمراض ذات لبن أنا ديت كان ترد سخير ده أمراض كتير ما عنده.
5: الرضاعة الطبيعية ده هي مهمة جدا للطفل خاصة للطفل من ولده لحد 6 أدلة تنطي لبن بس من دابو ولده لحد 6 اللبن ويدا بس عنده فوق ألمي وإنه فوق خيزة اللبن ده أنا السخير ده هو مهم للسخير هو بس بقدر بنطي الخيزة وبقرب مع أم ذات بهمي من الأمراض خلي الأمهات يفهم أن اللبن ده مهم زيادة اللبن الآخر أنا كيبان وشنو بنتو ده ما بيساوي لي اللبن أنا الأمر.
1: زي المسلمين في الاستوديو عندنا الساعة 7:24 دقائق بدأ كمل نشرة الأخبار الصباحية. اليوم أنا أختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبي اتنو أن شارك مزباد الظهر في ملمة بواسطة هنا الآلة تلفزيو كونفرانس الملمة دي هنا مستوى عالي وشاركوا فوقا كثير من المسؤولين وكبارات المجموعات مثل بيل جيت وأليكو دانغوتي. تسليم وتسلم هنا خدمه بيجي في وزارة هنا شؤون الخارجية أحمد كوغري كان شال خدمته رسميا كوزير هنا الدولة وزير هنا شؤون الخارجية التكامل الإفريقي والتشادية هنا الخارج بدلاه للوزير القديم دكتور عبد الله صابر فضل. وسمعت أخبار أخرى دي النشرة اللي كتبها لكم بشير عمر بشير وليونيل مومينغار وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدي روغوبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السابع واحد وثلاثين دقيقة في الاستوديو أنا رجل كاتا نواصل دائما ببرامنا بغسم الروبي من مجمنا بلا ما حج مريم حارونا باتوري تطلب من كل الناس الأن منقعات في هل تنقة القدم خلي كل من كل واحد من سيم البلاغ ده خليه يشيل مكاتبه ويمشي هناك في الشنة بيشي فوق البلا يمشي قبل يوم 28 شهر سبتمبر سنة 2026 والمدة اللي كان فاتت ده أي ما نار مكان خلاص النقاطك دي خلاص ما مثل ما إنك نقا بس خلاص ما إنك ده ضد رواكي أنا تطالب نكررها بلا ما حج مريم هارونا باتوري بل تطلب من كل ناس الأندم نقات في هلة نقة القدم خليه كل واحد يشيل مكاتبنا مكاتبنا تيران حقا ويمشي ويمشي في شان ما يمشي يمشي يقدمه وكما المدة اللي فاتت قبل يوم 28 شهر سبتمبر سنة 2026 والمدة اللي كان فاتت قبل بعد يوم 28 شهر سبتمبر سنة 2026 ده ما يبقى أي ما نادم ده ما خلاص مثل ما عندنا نقا هناك بس نقا تري خلاص انت سكين طانا ظلمي بس ده بلاغنا وفاة أسرة طاهر ميكايلا أسرة الحاج عيسى ميكايلا أسرة ميكايلا الظاهر أسرة بلامة محمد طاهر أسرة قجة أول علي محمد عبد الرحمن أوت عبد الرحمن اللوان إدريس إبراهيم الشيخ عيسى جدة جرم أبكر محمد آدم كمسلم بلامة إما الإمام أبو خريس الطيب الشيخ عيسى حسيني بلاما هارون حسن بلاما سمي جد عمر بلاما عمر أبوة بلاما جد بخاري بلاما جد رماتة بلاما محمد حمدان الإمام صالح طاهر بلاما رمضان أخي الشيخ هارون قلول اللوان كمسلم جابو اللوان حسن الجد الشيخ جد قجة بلاما الجد إدريسة أسرة محمد جبرين الشيخ الحاج جدة الحاج رمات عبد الله الحاج دقشين كلهم فيهم ميضي بلاما إدريسة بلاما طاهر أبكر الشيخ ودينا يوسف سيد الحاج عيسى أسرة معلم حسنة يا أسرة معلم حسنة يا غوبة الحاج حسنة هارون جيم سيد عمر صالح بلاما حسنة يونس بلاما زكريا محمد الشيخ آدم محمد بلاما حسيني حسنة البشير يونس هارون يا غوبة داود إما بلاما أخي الدقو جرم أبو أشي إدريس تلافة بلاما عمر سرتو دليقي عبد الرحمن شتاتة محمد حسيني عبد الله جيمي يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بتهم وزوجتهم أشي إيسى المعروفة بأشي قوية الماتت بالاثنين والصلاة كمان يسواها بالأربع في البضية هنتات البلامة أبكر محمد نواصل دائما ببرا من أبي غسم الأوروبي من مجمينا أسرة حسن اللين أسرة إما قادو أسرة أبا زين الدليجي حسيني أسمان أسرة الشيخ زيري الدليجي عبد الله محمد جدة الشيخ البشر بخاري أسرة محمد جريجيت أسرة طاهر أسرة رخيص أسرة هارون منفرته لمير حسيني عبد الغادر قجة عمر أسرة الشيخ محمد قالة دليجي جدة عمر دليجي عيسى بكر دليجي بول ألكا دليجي سيد حسيني دليجي محمد أحمد بشارة دليجي جيمي شايب دليجي مكايلا موسى دليجي آدم دليجي آدم لغدوبة دليجي أبو دليجي أبا إيسا أسرة آدم غير أخي آدم، أسرة إيلي كلهم في كسري، وأسرة مؤمن موسى، أسرة مؤمن موسى قدو جبرين، الحاج هارون، الحاج هارون فيستون، أسرة الفايتم، أسرة الفايتم يبلغوا بهز لكل الأهل البر وداخل البعيدين القريبين بموتنا بتهم وزويتهم. كاكا أمينة، كاكا أمينة بنات، كاكا أمينة بنات كاغو الماتت بالثلاث، والصلاة كمان يسوها لين بالأربع في كارتية دي جيل دي جيل الكبيرة انتات الشيخ إزيريك. نواصل دائما ببر من بغسم العربي بلا ما عبد الرحمن محمد، بلا ما عبد الرحمن محمد حسن، حسن حامد المعروف جغلا، عمر ضهية، ألي جبرين، عمر حامد، جد رمات، وحسين رمات يبلغ بهز لكل الأهل البر والداخل بموتنا أخوتهم، بموتنا أخوتهم السيمة، السيم يا ابو الله رمات الماتت بالاثنين اشياء، وصلاة كمان يسووها الم بالاربع في الكدو انتات اللوانة فليج حسنة. نكرر عبد الرحمن محمد حسن حامد، حسن حامد المعروف بجغلة، عمر ضهية، الحاج جبرين، عمر حامد، جد رمات، وحسين رمات يبلغ بهز لكل الأهل البعيدين القريبين البر وداخل بموتنا أخوتهم السيم عبد الله رمات الماتت بالاثنين نشية في بالاثنين نشية، والصلاة كمان يسوها ألم بالأربع في الكدوه انتات اللوان في ليج حسنة. الرئيس حسن أنجش كل أفيلينيا يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون صلاة الأربعين على زوجة كالتوما موسى دا يسووها مباكر بالخميس في لينيا. نكرر الرئيس حسن أمجيش في لينيا يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون صلاة الأربعين على زوجة كالتوما موسى دا يسووها مباكر بالخميس في لينيا. الحاج بلاما بيشي جيمي موسى، جيمي موسى مصار بنيه، دقية بنيه، جبرين دونغوس، مكايلة بشارة بين جيمي بن خالد محمد يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون سند الرمين نبيتم قصيرة بت دقية دا يسوها بجمة في الجامعة انتات البلاما بيشي جمي كنطو قد. نكرر الحاجة بلاما بيشي جمي موسى جمي مسار بنية دقية بنية جمي جبرين دونغوس مكايلة بشارة بين جمي بين خالد محمد يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بيكونوا سند الرمينة بيتم قصير بيت دوقية دا يسوها بالجمع في الجماعة انتات البلامة بيشي جمع كمتون كم بادا. نواصل دائما ببرامينا الساعة 47 دقيقة، نواصل دائما ببرامينا دا بلاغنا شكر أسرة المرحومة محمد بابا وأسرة مطاج رب يشكر كل الناس ساعدهم ماديا وفكريا بالأخص الإدارة العامة ونما وكل الخدامين ونما الجيران كبير وصغير جيران الكارتيه وكل الأهل والرفقان وناس المعروفين أجو من ماو من بول من مجمينا من نوكو جو صدر في السترة وساعدوا ماديا وفكريا وكت موتنا أبوهم وأخوهم علي بابا المات في جمانة يوم السبت يوم 19 شهر 3 سنة شهر 9 سنة 2026. شو بقول الله يزيدهم والله يحنين الله يجيب الحنية. نكرر أسرة المرحوم محمد بابا وأسرة مطاج رب يشكر كل الأهل الساعدون ماديا وفكريا بالأخص الإدارة العامة حنا ونما وكل الخدامين الأونماء وكل جيران الكارتيه وكل الأهل ورفقان وناس المعروفين هنماو هنبول هنمجمينا هننوكو وأساعدهم ماديا وقت الوقت السترة ووقت الصدقة، أساعدهم ماديا وفكريا وقت وديهم فكريا وقت موت أنا أبوه وأخوهم وأبوهم علي بابا المات في جمعنا يوم السبت يوم 19 شهر 9 سنة 2026. وبقول الله يزيد الله الله يزيد الحني، الله يغفر له ويرحمه بالجنة. الأحل كمان الله يوليم الصبر. الساعة 47 دقيقة نواصلوا دائما ببرنامج.
1: Kau nyala wajah,

الذي لا لها نهاية والمبدي مكمل كل شيء لا يجل بل نختم برنامجنا بغسم الله وبهن اليوم السبعة الإمام الأربوة يوم 23 شهر سبتمبر سنة 2026 75 دقيقة قد مكفوك أنت الفناء جديد وقبير تجهيز وتقديم هارون ومسالة جنة خلوك اللزين الكريم دائش شنكابلة البرامج لك المصرح.

السلام عليكم. ساعة جزية دقيقة مرتبطة الزوير كهرة ديتشاد سيتروبيني ساعة جزية دقيقة مرتبطة الزوير مصروبة خزار فايا لارجو موكرا دانا مسكوري دقيقة دقيقة مدو كولابراتن دانا كجيكي دانا كجيكي عمد دمنا درا تكنيسيان غريدي سانفيل كيكال شكرتر كهر كابين تكنيك نا اجيدي رو غبرتي مري استاجر من شكي كهر بعد انا سالي محمد سالي ساقا كي اجيدي رو بنا غريدي رو دونا كمرا رافا تبع

شكرًا تبصدي كرقنا فيدل شكرًا دكتور راديو تشاد إذا الوطنية تشادية دتريو قنية موجود سيرو فوكر صوفاس المي ميجاستر نكين متك شملاس منتعب خلاص وقز انتماقا ريسي قال استوديو موتو إن راديو تشاد ترونيا رو ألربني رو سيري كار موتو نفرفو إن باردوريو سيري كار ماشيني régie d'antenne moko lanjume ya jimta roger ngal cabine technique ti ngal cabine technique ti moko dubsadi kragna fidèle ngal studio nti studio motene rendu sur monse Omar Idriss Omar Lionel Nomengar korkel sek jeng ndigam rasila fia kogi kogi sege saramtiman feler jo besada bedeya ati lafia le singa cabine technique

0: السيد ابن السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: اليوم نستضيفك في برنامج الزاوية الرياضية وبرنامج عن الإسبور، ويتناول قضايا عن الإسبور، وفي برنامج ده بدينا ندور نفكر في الأكتيفيتي بقى في الميريا عن جمينا دول. فأول شيء عرفنا بنفسك ومن ثم ندخل للبرنامج إن شاء الله.
1: شكرا لأخي حسب الكريم محمد سيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي إبراهيم عمر محمد المعروف بعيف المهر النائب، أنا دائرة رقم 4، كورديناتير أنا سوليك، أنا كاترة مرام بسمة، وأشرة الكورديناسيون أنا سوليك، ده أنا بس رئيس الكرة الخدمة السبور البال.
0: وأكيد نهجوا كثير في FCEF والأكتيفيتي اللي قاعد يسووه هنا، فقبل ما ندخل في المواضيع اللي قاعدة تتعلق، كيف بدأت فكرة أنا FCEF ده من جوصل لمرحلة هسالين يوصل فوقها؟
1: جزاك الله خير إنسان. FCEF اتأسست من 1998، يوم أسست عن طنق شوار أنا لايب، وبات جاي من تريب النار، يوم ده جاي نلعب في سيفا ليب، جاي ماشي نشيف يالدوك اتنين جايدين يشربوا شغل وايد زمان ننادو، يعني سوسو وايد نبتو يقبودو مش التبا
0: سيجارة.
1: وما سيجارة ننادو سوسو. هنا أنا شفتهم، جيت وقفتهم سألتهم وحجيت معهم، وبعد المام أفكار عرفت يعني يال كان نخلهم كده يمشوا في عمل ما كويس، لازم نأسسوا فريق عشان يساعدهم ينترجر همان، بس كل سبورس على ديسيبلين إدارة من أشياء كثيرة، ويقربون أقولهم كل يقف في ديسيبلين، وديسيبلين أنا سبورت ده معروف الأدب، وده شيء مهم. وده أنا من جد بكرة بديت إتماع في خشم دربي ما يلا الرف، لميتهم وأنا قلت لهم أنا ده نأسس إكيب، قال لنا فضل أمير نوقف ما خلاص. يوم الثلاث جينا في كوريبو وكداك أترون، أول شيء قشينا مكان ستادير أترون قشينا، أنا عندي أسبوع ده يسيبه لما تسمع أترون لكل دخل في صدري ويال لكل شيء تيبه. بعد يعني جينا مشينا تريبوس قتينا حتب، جينا دخلنا سوينا برد فعل وخلاص الأكيب أسسنا. مش اللي نشوفه اليوم أسسنا لهنينا 14 صغير، أسسنا منهم قايدين منهم وايدين الله يغفر لهم ويرحمهم يتوفوا، وكذا أكيب FCEF أسست.
0: FCEF تأسس ونرجو في كثير ممكن فرق آخر كله تجي بعد FCEF. خلينا ندخل في موضوع على الحلقة اللي قاعد نتكلم فوقها بعد ما عرفنا قصة عن تأسيس على FCEF. كيف قاعد تشوفوا السيتياسيون سان إسبور في كثير من المسلمين؟
1: Situation espoir en 4 mois de semaine, nous voulons que je suis le président de la Soudique 4 mois de semaine. Indina, yani, chez White, fil Soudique 4 mois de semaine. Indina, Maktab. Ou Maktab, nous avons un rijal ou nisa. Ou Indina, yani. يعني كان ندور مش اللي نلعبوا انتر عرام نسمى اني نزول مؤسس، خطينا ان ديركتر تكنيكي يلا سابل اسماعيل هو اللي ريكروتي جوار واللي نومي كوتش في الكوتش انا الكلوبات ده نشولو ونمشفوغا. وكاتر مرة نسمى معروفة في اسبور ترنو الفات ذات عن الكومين هنا نجمينا، كاتر مرة نسمى اتأسست بسكو مشينا فينال مع ديزيم عرام اسمه وديزيم شعلة مننا، يعني عندنا معروفين وعندنا يعني 54 كل فوت في كاتر عرام اسمه، وكل ما عندنا في ريجلما ينتراجنا شاك تروا ما دا نلمو دا ومن كل السؤال أنا بيدلهم بي وبرزيدانا معنا سوليك، يعني شغل هنام كي نخلو يتومي ما في سي لو بريمي اي بريوريتي. وفي سيسيون كلو عندنا كونسي شارجي دي سبور قاعد اخري بدوي ال سي ديفون دي لير بروجي اون دو لو ميتر اون فالير de شغل المخصص لكل فوت انا كتر ما انا بسمعه.
0: شنو الاكتيفيتي اللي حاسه حاليا كي سويتوها في الايام الاخيره خصوصا في كوتين سبور؟
1: ايام الاخير سويناه يعني ودينا ل يلا انا كتر ما انا بسمعه ودينا مش ليبو في انتر اسمه اي 15 pour la l'équipe nationale en I-15. Nous remercions la fédération à l'Assosso. Nous remercions le projet de directeur technique Modou Kouta. Un projet... à chaque fois, nous avons à la base. Maintenant, la fédération tchadienne de football, à la race, à la présidente Taïr, nous remercions le temps de valeur. اليوم 15 انا اساسنا 80 ونص ومش اللي

0: عندنا يعني ميثود دو ترافاي سير ميثود دو ترافاي حقنا الدوتان سولنا اسماعيل يعني عندنا ايكيب سيليكسيون انا اي 15 ايكيب سيليكسيون انا اي 17 ايكيب سيليكسيون انا اي 19 كايت بري اي يوم تدورنا عندنا جايزين بي كوتش انا بي ماترينا بي كومون غاي ترافاي من اخر كيش اخر اكتيفيتي حقنا ده حنا الاي 15 سوينا من هنا اون سور لو بروجي ك le quatrième, nous sommes partis au deuxième division.
1: صحيح الاكتيفيتي راس حاجات فوق المهم هو السؤال الجاي في القائمه الانديه هنا كي كيف قاعد تشوازير الاكتيفيتي كي كيف مثلا قاعد تنظم هل مثلا تسوي شامبيونه ولا الكود كي كيف قاعد يفتش التالنت دول
0: maintenant l'activité nous avons de championnat et en même temps nous avons de samini indina championnat ou indina yani اكتيفيتي انا عندنا يعني تمر يعني الديريكتور تكنيك ده يمر على الفريق ده يوم اسبوع كده يجي له يشوفه جوير اللي ندورو يتبدا هو يشيله اسما يشيله رقمه يشيله اسما يشيله رقمه يشيله اسما يوم جيران كود نومي هو ده هو يسوميتر لو كوتش فوالا البروجي ال 4 مره اسما عند دال ناس اللي ندورهم ويشيلوا ويسي سيلكسيون حق العجبة يشيل ما عجبة بالدفقة ده الدورة الكاترة مع النسمة والسيل على النسمة كي هاي فيزيون سي نو الكاترة مع النسمة نشكر نفسي ومعروف انت كل الصحافي قد تشيفة كيف كاترة مجاه في الدور في كرة الخدم
1: صحيح اليوم كاترة من الأرض النسمة القاعدين أسط في عين جنبنا من الأحياء القديمة البلدية أكيد في مشكلة عن أراضي كيف قاعد تحلوا مشاكل انا تلقوا للمكان للايام اللي تديروا لهم فوق الفوتبول
0: والله مشكله انا الاراضي انت كل قاعد تشوفها وقاعد تشوف مشاكلنا وقاعد تشوف الريزيرف الاسا قاعدين كله انا كربته لبان اليوم قاعد تشوف يالات قاعد يلعبوا فوق قاعد نداوسوا ونشكر المينستر انا كداس نشكر الجوفرنور نشكر المينستر انا انتريال الوافقين معنا كان كتبنا لهم ده يقفوا معنا في اي شيء وده نشكرهم كتير زي ما لقينا مشاكل في تيرا اساس يدور مرسلي نكون انت كل سميتا مينستر انا كداستر السليك مينستر السليك حاضر جلينا مينستر السابق يوسف توم هذا جولنا سير بلاس وان تو تيران للايال لقينا مشاكل كثير لقيت حتى الدتن اسماعيل سجنوا في بيسي كلامنا التيران من مشينا معنا والتيران يا اليوم جاهل للايال
1: اكيد سيد العمده كان قلنا
0: وانا وقت ذاك ما ميركل وقف وهسه ميرك كيف
1: تدافع
0: ندافع عليهم وهنينا قاعدين للشباب قاعدين مام ليل ونهار ليل للشباب ولا بكره للشباب
1: صحيح اليوم قاعد نهجوا في الاسبور ان جنرال وفوتبول لكن هل عندكم اكتيفيتي اخر في الاسبور الاخر كاليتي الاخر
0: عندنا اكتيفيتي عندنا اكتيفيتي هنا الاكيب فيمي وعندنا اكتيفيتي هنا باسكت مع هاندبال الكره
1: اليد
0: الرياضيه الكره يعني
1: اليد
0: ويعني وكره الطايره أشياء الاثنين ده أنينا جاهزين فوقهم وقدمنا مع السنتر دي سيتي أبي تيري برنال قدمنا معهم ودسينا الفيلي والبار دفر كسر كل السودي منا جاي نرجو يعني ديسمبر ده ندور لنصير الكلوبات ده بوجو يا أمترني ولقينا صوبات في الباسكت لقينا صوبات أنا مدربين كل كتبنا الفيدراسيون باسكت وامتانا يعني انسيتر البج بألم إيالا وجينا انتنا 12 علمام وفات أسا ندورو في ديسمبر اكتيفيتي حقين أنا ديسمبر يعني لانسي ده دورو نخطم ويجي يالا الدرب ويجي يسولينا إكيب وزي ما إكيب أنا طايرة كلها جاهزة وإكيب فيمين كلها جاهزة بس كي سوينا الأكتيفيتي عن الإتابلسيمان دور أي الكولات ده نشغل ونسو تورنو من التورنو ده

0: نشولوا البنات اللي بيقولوا نشولوا نشوا اكيب خاوي انا داير الاحمر بقى.
1: سؤال ده يدفعني لسؤال آخر. جات قال لك بالتعاون مع الفيدراسيون، اليوم كانت عندنا زيادة من أكثر من 20 فيدراسيون قاعدين في جاتين يقاوي يخدموا، كيف البلدية قاعدة تتعاون معهم؟
0: والله الفيدراسيون ده يعني الفيدراسيون هي نشكرهم نشكرهم، مش الفيدراسيون الجدوكا يعني، يعني كتبنا لهم هذا الرد لنا، هذا الرد لنا، ونشكر الفيدراسيون الفوتبول بريزيدان طاهر ولي والمينيستر ناهر بنفسه، علينا كتبنا له رد لنا، رد لنا باسكو اننا بروجي انا مينيستر ان شاء الله يكون في دائره رقم 4 تشيف بعينه وتجي كاترين كلها شباب والشابات كل يفرق يكون يعني اول ده عندنا في بروجي انا والفيدراسيون تشادين دو فوتبول على راسها بريزنتاير ولي يعني هنينا نشكره زول اكتيف تكتب له مساج يريبوندر لك في ميل يريبوندر لك يعني كان انت سوي له شغل يرد عليك كتب يكري يتربون و يكري لنينا كتبنا له الى نو ريبوندي والمينيستر كتبنا له كله الى دين ريبوندي رد علينا نادى التكنيسيان كله جو شافوا البكان وان شاء الله يصير خير وهاني نشكرهم شغل نور لهم ما في باسمنا دائره رقم 4 نشكرهم الناس دي والله يوفقهم والله ينتهي من قدرهنا وناس انا جدوكا كله نقول نشكرهم كثير هم نقول هنا كتبنا لهم باسكو ندور سنتر يبقى لنا في دائره حقنا ونشكر ناس انا كارتكا على راس عمر جيمي موسى ده كله دايرين نفتش يدور السالة منتم يسو تدريب هنا كارتكا بس لا ديسيبلين هنا الديسيبلين القايدين ده كارتي جيدو هانبال باسكت فولي بول وبال ده كله ندور يكون في دائرة رقم 4 بعد ده بشيش بشيش نجو تيد العرق نجو بيتان كله نجو فوق
1: سيد المدح جد في موضوع مهم خصوصا هنا للمينيترا الايام فاتوا هناك هي دوائر انجمينا كلها عندها، هل البلديه عندها تعاون؟ اليوم كثير من الشباب خصوصا الاطفال قاعد يحبوا يلعبوا في الملاعب الصغيره دي، لكن بعض منهم بيشتكوا كون ارتفاع اسعار هنا الملاعب، هل البلديه حاولت تتكلم مع الناس عشان يخفضوا للايار الدقاب يقدروا يمارسوا الرياضه في المكان؟
0: والله يعني شفنا الودي قلنا ما نفتشوا صوبه كثيره قلنا هنينا كي اسباس الاندينا لما علما نسو ميني استاتنا القنين يالا دي يجي يلوبو جراتي ده بس قلنا لك البروجي ودينا فيدراسيون مال المينيستر ويكون ان شاء الله يوم بيجا دي يجي جراتي وديزيوم شوز البروجي هاجينا مال ناس الفي كاتر مال اندو ميني استات اندينا عن جانفي دول نجل نبادل مال مفكار هم كل يفهمونا في التاكس يعني نفهمون في التاكس هم كل يفهمون شعبنا في الأسرار أنا الدهرة بس هم جاي يخطوا بألفريا ده يعني كثير وأنا بدينا يعني في تهرة أساس يعني من استاتنا إبراهيم وإسماعيل أنا مقايت وأنا نوام بادلنا أفكار وكثير مش السلكشن أجينا أنا كاترة مرانو اسمها أنا يالي يلو بقراتي même les entraînements. يعني نشكرهم كثير في افكارهم ده ونتمنى عليهم الخير ونسو نيدا لكل الناس انا الميني استاد قال لي يبادوا الافكار مع دائره رقم 4 عشان ينقص الاسعار انا الثمن ب 2000 ده نسو بتشوبشيا عشان بكره نلقوا جوار كثير نلقوا وجوار كثير ده بيساعدونا في deuxième division, Saoudouna fait première division, ou Saoudouna fait équipe nationale.
1: سيد الأمدة أكيد البرامج والحملات التوعوية اللي قاعد تسووها عندها دور، فهل عندكم حملات سويتوها عشان توقوا الشباب ده؟ اليوم ده شباب ده ما عندهم إلا القراية والإسبور اللي هم قاعد يسووه، فشنو الحملات اللي قاعد تسووها في كوتين الإسبور؟ الكامباين ولا التوعية للشباب؟
0: الكامباين أنينا يعني عندنا التوعية أنا كامباين سورتو في الاسبور يعني يلقى ينسولهم كان يسولهم في يعني ننادوا شنو يعني بدينا بحملة شنو بدينا في الفورماسيون انت النان كان تسير التوقيع ده الفوكة تفرميه بس بدينا كل فوت هجينا ده شنو مدينا فورماسيون انا ليسانس دي ده واحد سوينا ديزم شوز في دائرة رقم أربعة يعني في الفورماسيون حقنا دينا قاعدين نفورميل فورماسيون دال بيتراش على راس الالبيتر انترناسيونال باجوري نشكره كثير و عندنا اكتيفيتي دايرين نفورمي على الانترنير دول اخر ده جينا مع مدو المدرب بولي ان شاء الله تشيف على اركان ده كويس يمشي والتوية هنا موبيليزي هنا سنسيبيزي لو جون que l'importance des sports. Amane sport de chunu warrenam arriada da chez minna mihim mafi. Aliyom nas bugulu masal anina nugulu hay inti mahala nasara da mai shayibu wa hanin shayibu da ashal chunu human sport da yani tabi hu kamasa sport aga rendez-vous ana sport aga kamasa da maika أساليب شفتها طوية هنانا الشباب هكينا مع أبادنا وأخواننا لهم شفا عندنا أشياء اثنين أول ما في ناس صلينا الصبح كل الناس تشوفوا في قدرون ماشيين يسووا رياضة ده كله من طوية هنانا ديزيم عليهم أمشي استاد بعد الصلاة مغرب أمشي شفا استاد كبار دوكاك أوين كل مكان يسوي سبور إيه أفيك سا ده أنا نوانت أنتري دي موبيليزي لجون إي سنسيبيليزي لإمبورتانس دي سبور ده الشيء المهم وأم وثاني شيء يعني ليل أوين ويدين هن قاعد نورلهم في توي هنا أنا سبور ده ما إلا تهري هتمشي سبور ده القشين قصيرين أنا خلقان ها ها رشين أنا علم في شدار هن رياضة قاعد ليل أوين وإنت زادك الراجل حتى في التابية أنا كل تقدر تسوي سبور ما إلا تمشي تهري ده كله إننا توية وإننا جروب أنا واتساب في يعني في كاتر من نادو جروب دي فيتيرا دي تيرا برنار كل سبورتيف أنا كاتر ما عندنا سمرة قاعدين فوقا وقاينو الناس بمشيل وجروب ده بطن بيجالينا سوينا بيجا أسياسيون زادا ماشيين فوقا أنا كله بمامر بينهم هما ودايرين إن شاء الله نكونوا نسولين السيش ويوم نسول وفرتيز أنا السيش إنتو كله تيجي تحضر والتوفيق عند الله وتوي انا انا بفكرو هناك نلانسي لكل شاب انا كتر مران دسما اهمي انا سبور ده مهم رياضه ده شيء مهم النادي من ما يدور الشيء امي الما تدور تعجز اخويا الما يدور يجا كبير اختي الما تدور تجا كبير ده سو رياضه الرياضه ده هو مهم مره واحد والله يوفق ان شاء الله كتر مران دسما ان شاء الله في سنه جديد يكون يعني مش يعني حفله عن الرياضه كل تشيرنا من ديزم استاسيون جوسكا لأدم تشيري كلنا أوين ورجال ألف نادم نمول ألفين تشيبه بينا وده شيء يعني نشكر الاسبورتيف اللي يعاونونا المدربين اللي عندهم فكرة قاية يوجهونا وإن شاء الله أنينا قادين للشباب ليل ونهار نخدم الشباب والشباب اللي قاية نخدم عشان قاية في جدول هجنا جدول أنا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو في دوش شانتي اي سانز اكسيون لا جينيس او سنتر الشباب ده قاعد اسو وده هنا شغل اهم شيء ده الشباب ليل ونهار مشكلتنا الشباب
1: سيد الام ده اليوم الاسبور بلا غرزه كان قلنا يمشي كل ما بقى لازم كاتر ارون بس ما اكيد عندكم شركات قاعده هل عندكم تعاون مع شركات عشان يقدروا يشوروا بارتناريا مع الاكيب الدوكاب دول عشان باقي مشكلتها
0: ميرسي بوكو الاسبونسور ده يعني شيء مهم ما في كلوب حقنا كي اسبونسر في شالو ده شوب نقدر نحسبهم نقدر نقول تشات انفو شاله لي اكليبس تانغو اف سي اف اس تي اي شاله اسبونسر لان ما كل الكلوبات الاسبونسر شالو يعني ونسيني ده كلمتك انت نقول للاوبراتور ايكونومي وللتجار وللجمعيات الاندوم نيه خليه جو ساودو اخوان مدوكاك بدون مساعدة ده شيء يقى ما فيه اليوم كان ما شيء سويته كله رمزي بل اثنين ثلاثة جبتة بسايد اليال ده شيء مهم. قميص خلق مايو كومبلي بأربع ألف بس. تقدر تشيله تجيب لهم يلبس أيدهم. تقدر تشيله شوازيبي وشغل بمية مية بس. تقدر أرثريا تبيع شوازيبي التنتيب. يعني بيساعد البولو بعشرين عشرين. تقدر تشيله أربعمية ريال تقدر تنتيب تشيله لهم بولو تجيب لهم بيساعدوا. أشياء كثير. السبور إيه شيء كبير. زي ما أنت قلت بدون ريال ما يمشي قدام. وأخواننا يالا الشباب اللي في كاترة من عمرو وكود دول ده. الفورماتير دول تعباني عندهم صوبات كثيرة وأنا نعرفها فأنا أقول قميت فوق أنا أقول قميت فوق أنا عارفها وشيء ده تقيل مشيحيين وبيميكرو هناك ده نقول كله خليه نقوم بخشم وعيد نساعدوا أخواننا تقاك ده عشان يوصلوا في مرادهم والتوفيق عند الله
1: إن شاء الله. شنو الصوبات الكثيرة اللي تواجهها في دومين هنسبور؟
0: والله الصوبات أو لا صوبات أنا إسباس ده صوبات كبيرة أول لقينا ده وزنا كي أنا جيت بيد نار كله جينا لقينا الصوبات ده كله ده وزنا هنا تطرق لي ده الصوبات الكبير والله يوفق زي ما قبل قلت لك الوزارة اللي وقفوا معنا نشكرهم كثير. وتاني صوبات ده تاني في كاتر من عندهم صوبات عن جنرال في الإسبور ده ندورو الأوبراتور كوميك التجار اللي يفكروا في إيكول دي فودور في سنتر دي فورماسيون دول اللي يفكروا فوقهم عشان يساعدهم الباب فاتلهم ما يدور مليون ما يدور مليونين ألفين ريال تقدر تساعد ريال تبيع لهم بال واحد بألفين يقدر يساعدهم وده نتسي ندى لكل الناس حتى الفونسنر يالا في كارتي هناك تقدر تشيلهم تساعدهم من سالير هنا تقدر تملك 4000 هاكو امشي بو مايو بروشان مو تقدر تنديم 2000 امشي بو بال ها ام باكر يقولوا اكيب حسب القريب يكفوا معك وده شيء مهم واسمه كله بالرفي اسمه ذاته بالرفي انت حسب القريب ده يا تو حسب القريب ده مال جاي في تلي تشاد ده هاي اسمع كلنا بس اكيبا كده والله اسمع ما شاء الله كاي سايد الجن شغل ده ولا بجي من فوق انا ننتير من تيت خلينا اس خليني ساود الشباب ده الشيء الاخر دور نسين ده لناس يفهموا للشباب ده يساعدوا واخر صوبات يعني صوبات اخر ده يعني نقول للابهات والامهات خلي يخففوا للإيال في الإسبور يخففوا له في شنو يعني إسبور وشيء مهم شيء مهم أبهات ويدين أمهات ويدين ما يدروا إيالهم يسوى إسبور ما يدروا عشان ما يعرفوا بس سخير ويدين إني يا ربال أما شبيت بين عالة ينتلي رفيقة هناك يقول بلي عالة ما يخليهم شبيت يقولك أما شبيت ده يشولوا مني يداروني ده شيء كبير ولادك تال شفا شغل الجاي زي ده شيء ده مهم كان جاي ما يلا نبال يمر من شغل الحوان جاي يعرف نفسه في كورة يعرف نفسه في أكل شيء ده مهم أنت كان جاي تدارا كان ليك فرقة يقدر يمر كيسه كل شيء ده خليه يقول في إسبورة جا وإسبور ده المدرب ما يخلي يقول له ده كي ما عادل ده كونتر إسبور ده كونتر إسبور كونتر إسبور الكل بوري لك الكل ما عادل بقول لك سجارة ما عادل إدارة في أشياء كثيرة أسبوع المدرب ده نقول الأبهات والأمهات خلي يفهموا الريادة هو شنو اللي يساود ريال ده كله شيء يعني تقول جاي نسمو اللي يالي منفستي وده كله في ميكرو هناك ده نقول ده كله نيدة خلي أمهاتنا وأبهاتنا يعرفوا الريادة هو شنو ودين بقولوا كلامنا يقول أني داكور يقول سي أفانتو ما أبريل يقول سي الأسبوع إن
1: شاء الله. السيد الأمدى الوقت ماشي وقربنا ليه آخر سؤال شنو الخطة المستقبلية الفيتور خطيتوه عشان تتعاملوا فوق مع الإسبور في كتر مرة
0: والله الشيء اللي علينا خطينا دايرين جيب الكل قلت لك دايرين نعصص سيش سيش الدور نعصص ده يعني سيش أنا الجميع أنا فيتيران هنا ترابرنر النقطة الواحد تاني شغل أساسنا المينيستر تلاحظ سجاي نوريكسل لبروجي دوك الشغل اسسنا حتينا ثالثه شوز يعني فورماسيون على الاربيتراج جون فورماسيون على انترنر دال اساس الحسن اللي خدنا ثالثه بوينت غادي نحطو في جورني هنا انا الكانسير روس دور نحطو في ده نبروفيتي نشوف كل الاوين يمرقوا بصور رياده ده في البروجي حقنا اللي انا اسسنا وان شاء الله نشكرك كثير ونقول دائره رقم 4 ان شاء الله تكون الاول ونشكرك كثير والاخي حسب الكريم نشكرك كثير وان شاء الله الشغل اللي اسسنا تجي تشوف بينك
1: إن شاء الله سيد الأمدة شكرا لك وكان عندك كلمة أخيرة توجهها لسكان الدائرة فيما يتعلق بالإسبورت خصوصا
0: مرسي سبا الكريم بطان قبلتني ونرجع وراء نقول الإسبورت شيء مهم سكان نكاترة مرانا سما الرياضة شيء مهم وأنا بطان نقول نكرر لك مش الطوئية مش الندى إسبورت مهم قم فوق سو رياضة الرياضة بدار شغل كثير. أنت قاعد تسير رياضة شغل كثير. يمرق منك السكر أشياء كثير. الإسبور يمرق منك حتى الجود. هذا سجاي أهزي الناس إسبور يمرق. الشباب يسيك خوي يسيك عندك قدرة كل الرياضة. والله يوفق وتوفيق عند الله ونشكرك. والشعب أنا كتر ما نسبك وشكرتم بأفكارهم الكل يوم كان شغل قصر لهم بنادونا نشكرهم كثير وبين يكروا هناك نقول لهم ما يقصلوا أنينا ده قاعدين هم بس يختارونا زي ما هم يقولوا إيف انت مير أنا ترى نشكرك كثير أنا جو شمير ده ترى وقايل لهم هم الليل ونهار وانا تكسكتيف أنينا قاعدين لهم الليل ونهار ونشكركم كثير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكرا سيد الأمدة والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة نلتقي في حلقات أخرى ومع لقاءات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن ريادة الأعمال، وذلك عبر أحد الأشخاص الذين غادروا البلاد لغرض الدراسة ولكنه استفاد من فرص العمل التي كانت متوفرة أمامه ليصبح فيما بعد رائدا من رواد الأعمال، وهو السيد أبكر محمد أبكر. سيد أبكر أهلا بك في راديو شاد.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: سيد أبكر، في البداية ممكن تنتينا سيرة ذاتية هناك سيفي هناك؟
1: شكرا. قاعد يدرس في سنغال وعندي شركة فكيتها في سنغال.
0: أنت أبكر في البداية مشيت سنغال عشان الدراسة، لكن بعد ما قريت ده اشتغلت هناك وقفت هناك، فكرة هنا عمل ده جاد لك من وين؟
1: والله أنينا أول ده مشينا ده للدراسة، والأوبرتونيتي مرة قد لنا كمان شينا درب الانتربريز.
0: فكرة هنا العمل ده من صغير من هنا عندك ولا بعد ما مشيت السنغال يا هو خلاص؟
1: الفكرة ده أنا جاي كي من جدودي كي كلهم تجار، وخلاص التجارة كي من صغير كي قمت فوقها مشيت أكل كله قاعد في أقليدة إلا ما تنقى التاجر. دونك شلت فولونتي كي نمشي في الأكل LTC كله لي كلام نقى تاجر اسك أكل ده يفرمي تجار وكي ده خلاص دخل في LTC. في الأخيرا مشيت سنغال ده قالوا لي لا يعني ده عنينا نفرمي تجار مي زيادة من التجار، وخلاص دخل وكملت في كونتابيليتي فينانس. من ذاك كان خلاص الموند عن التجارة وعن الفينانس.
0: لكن كيف القراية والتجارة كله لميتهم بقان واحد؟
1: والله يوم بدينا ده ما حين، لكن الفولونتي والأورغانيزاسيون من النادو انت كان قاعد وشفت الأوبرتونيتي إلا تورغانيزي نفسك عشان تقدر نفسك في الكومبليكاسيون وفي
0: التجارة.
1: في التجارة ويوم بديت ده كان نخدم في الإيكول، والويكند نمشي إيكول، وفي يومين كان عندي تان شيء بانان لبوز ولا أشياء ده نمشي نتارد كلام التجارة.
0: يعني انت مما قاعد تقري كده ما كانت قاعد تشيف خدمة على الحكومة، بس يعني انت بنفسك قلت ممكن كان كملت القراية ده تخدم خدمة أنا خاص.
1: أنا بدري من صغير قلت لا خدمة أنا الحكومة كي أنا ما ماشي، وده من زمان من صغير كي عندي لي في عقلي. دونك كبير فوق كمان قلت لا أنا ده ولا نسي تجارة ولا ندخل مع ناس البريفي ولا بروجي دول، هذا الموتيفاسيون على الوداني في
0: التجارة.
1: بعد ذاك كمان شفت كي وكي كونتينيو خلاص جيت في مرحلة وايد ده شفت الأوبرتونيتي قايد، وإنك أوبرتونيتي ألتفتها شركة حقتك كذلك، بس كيف يقولنا ده من بريمير أني دوزيام أني ده بعلمونا كيف تفك الشركة، خلاص بيقى لي إكسبرينس. ومن ذاك ده نقول قلت خلاص نفتح شركة حقي ونستركتوري ونمشي.
0: هل في ناس آخرين كده قبل ده سوى شركاتهم وانت شفتها عشان سويت مثل حقهم، ولا هناك ده من البداية انت بتدي نفس البس؟
1: هسه في مشكلة حقنا في تشاد ده ما عندنا نادم كي يقى لنا مثل ريفيرانس نادم وبدأ شركة حقه وأخر في شركة حقه زيادة من 50 سنة كما في، وكان قاعد كله هو كان مات وبعده ده اسك شركة ده كي عاش زيادة من 50 سنة ده ما عندي ليه معلومات. وأي زول كأي لنصي في شركة ده يدور ليه ممثل ريفيرانس.
0: أيوة.
1: نعلم ده انت تشيفه هو قمك كيف دخل بوين مرك بوين قيسي شنو أي ما يوم ما لا شركة قد قيزيد دم انت وكان قد تمثل في نادم ده ما اعتبازي، لكن بنتيك معلومات عشان انت كله تقى مشيلة، لكن ده في هني ما عندنا، وهني ده الأورينتاسيون كله ما عادي لليال بقولهم أمشوا الإيكول وفتشوا خدمة، لكن ما بقولوا لليال أمشي فتش قروس. هذا اليوم ده للباران خليه يقول للإياد الفيناليتي عن الإيكول ده ما كله قروش شيلة مثلا، بس في الفامي دول ده زول واحد بس وما قار وسوى تجارة وإنده مال في الفامي ده هو مسموع ولا ماشا قار إنده الدبلوم جراجد في البيت مسموع. دونك فيناليتي عن الخمام ده كله قروس، وكان فيناليتي عن القروس ده خليه ده من دقاق يفرميهم عشان يقوموا بأجل هنا أنا نفتش قروس، ما قروس الحرام ولا قروس الحين لا خليه يدرب نفسه عشان يلقى قروس الحلال. وده اليوم ده باران كله كي خلوا إيده ها أمشي أكل بس أمشي أكل بس أمشي أكل بس ما حلال. في دار آخر ده الأبو بيشيل الإيال ولا الأم تشيل الإيال ودوم عشان يشوفوا الشركات ناس بخدمه كيف شيفة ده أنا فلان شيفة ده كله كفلان سوا عشان شنو السخير بقوم ده ده كله فلان ده بس سوا خلاص هو بقوم بمعلومة كان ده فلان ده سوا ده أنا كل سنة أقدر نسي هذا عنينا ما عندنا عشان نودي ولادي عن باكري شيفة إمارة دي ولا انتربريز ده ولا تجارة ده كله كانوا يقول له ده أنا فلان وبدأ بخمسة ألف ولا بدأ بألفين وده كله قدر سواد ما في وده كله متابع للفرماسيون والأورينتاسيون هذا كمان عليهم الباران دول خلوا من أكون ما عندنا انتربريز دول موديل ليودوا ليال ما نعرف ليال كمين دقاق تعلمهم شان يقوموا ده بأجل هنا تجارة ما تجارة كله يقوموا بأجل هنا ناس ويفتشوا القروض.
0: انت قاعد برا من جاد وشفت الشباب الخريجين من الجامعات يعني كملوا قرايتهم وقاعدين بخدمه ولو كان ما لقوا خدمه الحكومه كله لكن انينا عندنا في جاد ده الناد والقرا وكمل قرايته الا يرجع له عمل هنا الدوله بس كيف تشوف جن هنا هناك وهنا هنا ده في الخدمه ده انت
1: والله الناس هناك ده ناس فيها عندهم طبيعه كان ما لقيت خدمه كله يفو انت سيدك قمت سي خدمتك فيها ناس ويدين قروا عندهم دبلوم وقبلوا جايسو تاكسي قبلوا بسوق لاندو فيها ناس عندهم دبلوم وقبلوا جاي خدموا في نتواياج هو الخدمة دي رزق أنا دا بكان دا قريت كما لقيت هل اسكي ما نمشي نفتي لي شغل آخر الانتربريز كان ما في شركات كي ندس نفسي فوق كله كان عندي من أنكل هجي ولا من أخوي بعد عند ليه كوميرس كله ما نمشي نبدا معي كان بشيء شيء كله مصاريف أنا يوم يومين الفونا قنادم صبور لكن انت قاعد مشيت قريت جيت وتقول ما عندي خدمة نقعد نرجع ده الخدمة دي ما بتجي من فوق إلا تقى ليه سبب كان إن شاء الله بنوفل كله الخدمة دي نجي نعلمها ساكت كله نجي نعلمها من نقعد في البيت ده ها يوم من الأيام ده انت المعلم ده رزق ده بجي من وين ما تعرف وببقى لك سبب هاكم ده وبلاسهم كله كم أنينا 16 مليون ده يشولي أتو يخلي أتو وما عندنا شركات كبار الدمن يشولوا ناس ألف نادو أكون إرتيل ولا أكون أنتربريز آخر موف لكن اسكي انتربريز اخر كي يقدر يشيل الف نادم فيه هذا ما مشكله وعليهم كم ناس قاعدين عندهم دبلوم وما عندهم خدمه اليوم ده الكونسي نقدر ننتلي حكومه هنا تشاده حكومه الا تقبل وهي تسي لها شركات الشركات ده تسيم كان يقو من بريفي كله مهنه حكومه ما عندها لا مصلحه لكن بدخل في بوليتيك انا الامبلوا وعليهم يسهل لهم شغل كثير ناس كان ما عندهم خدمه بقولوا الا بايرو وبحجوا في البوليتيك هذا بس عليهم الهجه
0: وفي كثير من الشباب مثل يعني كان قلت مثل انت اخدم خدمه حقك عشان تقدر تقرب نفسك ولا كي يقول لك انا في يدي كروس ما عندي عشان نقدر نخدم كيف انت خدمه هناك بديتها هل بكروس كثير او بديتها ولا كان عندك شغل شيء بس لكن بديتها كمان خلاص بقريك ما شاء الله ماشي
1: انا نقول الخدمه دي ما الا عندك كروس قبل تقدر تبعدها خدمه والخدمه دي من المعلومات اي خدمه لها دور لها معلومات عندك معلومات تخط المعلومات قدام وتبدا تسي مع ناس الإرفة في الريلاسيون وناسك تبدأ تسي خمامك ده بواحد بيتيني أنا ده بديت ده ما عندي شيء مشيت ده قول لهم أنتوني شغل عشان أنا ندور نسي تجارة كان ساوك تاني قبل اليوم مثل دين شلت الجيتي مشيت ليل تاير قول لي أخيط لي فست ونودي كان باور أن نجيب لي قرصة بمية بميتين هناس ويدين بدور بفوكو انتربريز وبقوا ملياردير ولا مليونير في يوم واحد دولة بقى اليوم من تقريبا كم سنة بيانتو ديزان عقب وكلو قايدين داكو في تجور في استاد جن بس دونك الانتربريز ذاته هي تدور لها صبر وشركة ولا بفتوك بس وخلاص بقى كبير منك اتي اقلك دماش وين تسيكي كيف ليه قدام ندور شركة جيجا كي كيف ما قرزي بسي شركة إتي الإنسان تبيتك كمبورتمان هناك وكاليتي هنا الإنسان يا بسي يا البرسوناليتي طب برسوناليتي هناك ده الناس كان مشيت كبس بيجيف لهم قدام ده قول لهم أنا ده داكوا لهم ده بديت شغل وما عندي قرز نزيدة نادم كان شافة كبس خدمة هناك ده رسمي وإن ده أفنير ده كان شيء ما عنده كله بيسالك كان ما عنده قرز كله بيساعدك بلزك لناس اللي عندهم
0: سيد بكر محمد قديم هناك ده مجال شنو يعني اشياء انت قاعد تسوي تجاره هذا شنو
1: الله يعني انا ده بدينا ده غنسو كوستيم فيستو بنطلون شميز غنسو روب انا اوين قلقان كله اللي خيطه ده انينا غنا خيط لكن انينا ما غنا خيط خلق واحد وتنين اللي نتشكموا هسه مثل كثير ناس في سو دائرات خيط خلق واحد برجو كليان كان جابتي سيو قبل خيط خلال انينا ده فكنا ده شركه هنا الخياطه من خياطه حقنا ده انينا بنسوي للاكولات والشركات عندهم تاني دول مثل إيكولات عندك شركات مثل توتال عندهم تاني أنا ترافاي هم دول دا عنينا نشلو معهم الكونترا ونخدم لهم التوني دي ترافاي دونك والإيكولات كل عندهم تاني أنا الإيكول دونك نخدمهم الإيكول والرستوران والأوتيل دا يخدمين لكن نسوق القان واحد تنين لبوتيك دا جاي
0: انت في الغربة يعني انت جاي برا من جات وداني بقيت تسوي تجارة هناك هل في خدمة هناك ديك لقيت صعوبات يعني ديفيكولتي شيء كي
1: الصعوبات دا هو في خدمة دا ما جاي عندك ناس أنا إرفي عندك ناس القريبين ليك ناس سويدين بيجوا بشولوا خمام وما بكفوا الصعوبات دا جاي والبداية كله صعبة لكن انت الإنسان عندك فكر وعندك فيزيون شيء كي بيجي بمرقك من دربك ما في ناس جو من نيشالو زيادة من قريب 100,000 نادو واحد بيجي بيشيل منك خمام قريب أنا 100,000 ما بكفي الإيكولات بقربوا 100 قريب مليون مليون تنين بقربوا ما بكفوا تتارد في ناس يشيلوا منك خمام 1,000 2,000 ده كمان حساب ما عنده ما ده كله قروس المشاكل الكبير إلا مشاكل هنا الكليانتين البوبو منك كان ده عندك ما مشاكل ده مشاكل البوقفة للخدمة طب انت كان تخدم ده أي شركة تفتح ده الفو خمامك يبقى خمام رسم انت بنفسك تبقى نادم رسم كلامك يبقى واحد وتسير للناس خمام رسمي كلام واحد لله ده خدمة بمشي جدا لكن كان انت علم تسير شغل ما قدر سويته في وقته وتجري من الناس عم باكر تدخل بيني تمر بيني بتلف لك الخدمة
0: سيد بكر بعد ما انت جيت هنا مثلا زيارة جيت في البلد هل عندك نية كي مثلا فك تجارة هنا في تشاد ولا تقبل في بلد اللي انت هتقعد تخدم فوق
1: انا هسا جيت هنا في جمعنا كله كلام نجو نفتو الشريك انا وما زميلي وايد وعندنا جران وايد الله يبارك خصدو نجو نفتو الشركة هنا مثل دجينا والشركة فكينا قاعد في شارع 40 من ادم تشيري وكماشي شارع 50 ده انفاس مالي بو مارشي ده البوتيك جاي هناك
0: سيد بكر انا هنا قاعدين في نهايه البرنامج درنيمو هناك شنو للشباب الاخرين كله عشان يقدروا يخدموا زي خدمه هناك ده ويقدروا يقربوا نفوسهم الواكن كمل قريته كله عشان ما يقعد يرجع لخدمه الحكومه بس
1: دابور للحكومه ده الانتربرينور قاعدين القاعدين برا ده حكومة أنا كات كما فكر لين مارشال الله يرحمه قد فون الجنس لدور يدربوا وكده فكوا انتربريز أنينا مالكين واليوم ده أنينا كان نسو خممنا ولكن بقروزنا بس لكن كان نسو ده خممنا نسو كله الشعب تشادي يغن نشجو وين كله أنينا قدين تشادين دونك اليوم ده الفوك التاشادية يقوم لي التشادين القدين برا وعندهم شركات ده يشجيهم ويأكمبانيهم شان يجو يقبولوا في بلدهم ينفستي بس كده واجي انت تشادي وفكيت شركة برا ده تعال في بلدك كله أفتح لكن الفوك الإتاء كله يأكمبانيانين لكن ده أنينا ما لقين ولا أنا ولا الباقين نعلم لقي ما نزل يقولوا من الواجبات انت تشادي تجي في بلدك وتنفستي دونك ده هسا أبيل أنا نسيلي أخواني التشادين اللي عندهم شركة برا كله كلنا نقبلوا شان نجن طوروا بلدنا عشان من الواجبات وللجن نقول لهم كان تدور تفتح شركة ده الفو عندك فكرة وللفكرة تخطها تستعدلها هو ما قولوا زي بسيلانت الفكرة وقت استعدلتها وخطيتها في درب البعد الفو أفار تشجيع وشجاع والانديرانس تقزول نشيد بس كالانتربريز بقى وبقوم وفي الأخير كمان يفو أفار دلوداس تقدير كأنتي نعلم تجور بري في أوبرتونيتي وايدة تجيب سوليسي واليوم ده يبقى كان آخر ده نظمشه بعيد لكن هني ده لسانة دونك لجن كله خليه رفليشير خمام كتير فيه نسو لكن ما هي دي كوراج وفي الأخير ده أي شيء نعلم بني آدم تسي في الدنيا ده أخيرا هكا ده من إيكول ولا كبني آدم قاعدة ما أخيرا ده إلفو تلقى قرص فيها محل تنين بس أكون ناس ما يسوي شغل وما يدوروا قرص ده إلا كان في الجامعة ولا في الكنيسة سينو ده إن اللي أنا أي شيء ده دوروا قرص اللي فرمي يال ده من سخار كي يقوموا ده ما إلا ودوم إيكول ودوم إيكول ودوم إيكول ده للبار سخيرك ده أكمبانيه ومين سخير قول لي خليه يقوم عشان يقوم يفتش قرص دونك قيمة للسخير ده خليه يفتش ليه قرص من قرص الله يخدمه ما قرص اللي يمشي يشيل ساكي دول يسرق دول لا شجها عشان يخدم ويلقى قرص كان من سخير كله الفود يشجهه للليال عشان يقوموا بأجل هنا الانتروبرناري وحاسة حجينا كمان في بروغرام هنا تشاد ما في الانتروبرنارية في الفورماسيون وده كمان مشاكل.
0: سيد أبو بكر محمد أبو بكر، شكرا جزيلا على هذا الحديث.
1: سامي شكرا لك على إيكيب أنا ونما.
0: مستمعينا في كل مكان، هكذا استمعتم هذه الحلقة الخاصة التي تابعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد أبو بكر محمد أبو بكر، أحد الشباب الناشطين في مجال ريادة الأعمال في خارج الوطن، حول مشواره في مجال العمل الخاص. في ختامها تقبلوا تحيات المهندسين في التسجيل مهدي محمد عبد الله وماجم تالي، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 5:56 حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني العلماء. أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم إلى مسامعكم عرض فقرات برامجنا لأمسية اليوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الثاني لسنة 48,400 الهجري الموافق 23 من سبتمبر لعام 2026. المستمعون الأفاضل، فعند تمام السادسة ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وبعد ذلك سنوافيكم بفاصل غنائي، وعند 6:25 وهو موعد برنامجكم النوافذ. المستمعون الأفاضل، وننهي معكم عند 6:45، وخلال هذه الفترة يصاحبكم أمام الميكروفون آدم صابون موسى، وفي الهندسة الصوتية الفني دب صديق رجنا فيدال، وفي طاولة المراقبة جمتا روجي. المستمعون الأفاضل، ستأتيكم نشرة 6 بعد هذا الفاصل، تبقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما هنا داخل مباني راديو تشاد. وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير صابون. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نظمت وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ورشة لعرض نتائج أعمال لجنة التفكير الاستراتيجي للنظام التربوي التشادي. المناسبة جرت صباح اليوم بكلية علوم الصحة البشرية، ترأسها وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة محمد أحمد الحبو. عثمان يحيى الحاج وتفاصيل القبر.
2: في إطار تحسين ومتابعة النظام التعليمي بالبلاد في الجانب اللامركزية، هذا هو الهدف الأساسي لعرض تقرير لجنة التفكير المنبثقة من وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية، والذي جاء تحت موضوع إحياء النظام التعليمي التشادي في سياق اللامركزية. استحلت أعمال الورشة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة البروفيسور محمد بركة، الذي ثمن جهود لجنة التفكير في تعزيز النظام التعليمي، والذي يؤكد رؤية مدرسة أكثر تماسكا وأكثر فاعلية واحترافية، طالبا من المشاركين تقوية آليات التعليم في إصلاح قطاع التعليم بالبلاد. بدوره وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وتعزيز المواطنة محمد أحمد الحبو، قال إنه لشعور كبير تحمل المسؤولية لعرض نتائج تعليم الأساس أمام هذا الواقع. وتأتي هذه الورشة مع اقتراب الدخول العام الدراسي عام 2026-2027، بغية تقييم خارطة الطريقة تتمحور حول الإصلاح المؤسسي واللامركزية، مضيفا بأن هذا العام سيشهد تطبيق ثنائية اللغة منذ الدخول المدرسي في أكثر من 3000 فصلا دراسيا في غضون 10 سنوات، وستكون ثنائية اللغة مطبقة فعليا في البلاد. نشير بأن أعمال الورشة شهدت حضورا عدد من أعضاء الحكومة بجانب الباحثين والأساتذة ومناديب التعليم القادمين من مختلف الولايات، وستستمر الورشة لمدة 3 أيام هنا بالعاصمة أنجمينا.
1: وبصالة الاجتماعات بالأنماء انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة العاشرة لمنتدى حوكمة الإنترنت، وذلك تحت شعار جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة تنمية البلاد. المناسبة كانت بحضور الأمين التنفيذي للمنصة عبد الجليل البشر بوني وعدد من المدعوين، من بينهم الزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن، وعد لنا هذا التقرير.
3: النسخة العاشرة لمنتدى حوكمة الإنترنت التي تنظمها المنصة، والتي جاءت تحت شعار جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة تنمية البلاد، افتتحت المناسبة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة ألف محمد أبونا، الذي أوضح بأن المنتدى ينشئ التزاما مشتركا من خلال التدريب والتأهيل، ويعمل في تنظيم الاستخدام الأمثل للإنترنت بطريقة منظمة وفعالة، مؤقبا المنسق التنفيذي للمنتدى دكتور خزيف دودبان بأن قضية حوكمة الإنترنت تربط ارتباطا وثيقا بإمكانية الوصول إلى بيانات خدمة الإنترنت من حيث تنظيم التغطية الشاملة في نطاق واسع، لا سيما المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية. ومن الواجب علينا منح الأجيال القادمة فرصة لبناء مسار رقمي ومنهج واضح قادر على التفاعل مع التحديات العالمية. هذا ولد إطلاقه لمنتدى حوكمة الإنترنت في نسخته العاشرة الأمين التنفيذي عبد الجليل بشر بوني يضيف:
4: اليوم لو شفنا الشباب كثير منهم استعمال الإنترنت ده شيء كي ما بطريقة جيدة، وأنينا كان وقفنا كي ما بكون قلنا خلينا نلمه كلنا سوا، الحكومة السوسيتي سيفيل طلاب الشباب الأستاذات كلنا نلمه ونفكروا كيف نعمل تدريب لشبابنا للاستعمال الإنترنت.
3: للتذكير، فإن أعمال المنتدى العاشر حول حوكمة الإنترنت يستمر لمدة 2 يوم، وسيتوج أعمال المنتدى بندوات وورش عمل مصاحبة للحدث، تهدف إلى تنظيم وتوجيه الشباب إلى الطرق المثلى للاستخدام الأفضل والأكثر إجابا للإنترنت.
1: نظم المركز الاستشفائي الجامعي لبو سامارتين بالتعاون مع منظمة بل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف نظموا ندوة نقاش حول العنف النوعي. يأتي ذلك في إطار أنشطة الأبواب المفتوحة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. الزميل عبد الرؤوف أيوب حضر حيثيات هذا اليوم وأفانا بالتالي.
5: تزامنت الندوة النقاشية مع تنظيم يوم الأبواب المفتوحة حول العنف الزوجي الفهم والوقاية والعمل بهدف تعزيز الحوار والتبادل مع القيادات الدينية والمجتمعية وكذا توعية النساء بسبل مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشكل هذا اليوم فرصة للتعريف بخدمات المركز التي تشمل الاستقبال والتوجيه والتكفل الطبي والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية إضافة إلى إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. في كلمته الافتتاحية أكد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بون سامارتين إيف جوفان عن أهمية هذه المبادرة في التعريف برسالة المركز وخدماته وتقوية التعاون بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأفراد والأسر والمجتمعات. هذا وخلال الندوة قدم 3 محاضرين عروضا تناولت فهم ظاهرة العنف الزوجي وسبل الوقاية منها وآليات التعامل معها إلى جانب طرح حلول عملية لمعالجتها. واختتمت الندوة بمداخلات عدة من المشاركين الذين استعرضوا واقع الحياة الزوجية داخل الأسرة الجادية والتحديات التي يواجهها مؤكدين أهمية تضامن

0: في الولايات، ذلك بهدفي أو وذلك حول كيفية ودراسة البيانات في المجال الإنساني. عبد الكريم عبد الله هنو.
1: يلعب الصليب الأحمر التشادي دورا محوريا في مجال الإنسانية، خاصة مساعدة السكان في الحالات الطارئة من الحوادث والمتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية، ودعم المجتمعات الضعيفة، وإضافة لقضايا إنسانية والتحديات التي تواجه المجتمع. بهذا الصدد تجيء الدورة التدريبية التي نظمتها الصليب الأحمر التشادي بالتعاون مع المنسقية الدولية للصليب الأحمر لصالح مناديب التابع للصليب الأحمر من مختلف الولايات، بهدف تعزيز وتقوية كفاءاتهم في مجال جمع المعلومات وتحليلها ومعالجتها بالصورة مطلوبة في مجال الإنساني. الرئيس الوطني للصليب الأحمر التشادي خالة أحمد السنوسي في كلمته خلال افتتاح للدورة التدريبية قال بأن الدورة تسهم في تحسين أداء المناديب العاملة في مجال الصليب الأحمر، لا سيما المناطق التي يوجد فيها نزاعات وكوارث طبيعية، طالبا من المشاركين الاستفادة من الدورة وتطبيقها على أرض الواقع، علما بأن الدورة يشارك فيها مناديب الصليب الأحمر من 8 أقاليم، من بينها إقليم وداي، لاك، لوغون الغربي، شاري الأوسط، مايكوبي الشرقية، وشاري باقرمي، وإضافة لأنجمانا، وتستمر أعمالها لمدة 3 أيام.
0: كما افتتح الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور أبكر ولرمدو افتتح أعمال ورشة العمل التوعوية التي نظمتها بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، وتهدف الورشة إلى تعزيز دور القادة الدينيين في نشر المبادئ الإنسانية والمساهمة في ترسيخ قيم التسامح والتماسك الإجتماعي داخل المجتمعات. تقرير عبد الله هارون فيه مزيد من التفاصيل.
2: بهدف تعزيز التبادل حول المبادئ المشتركة بين القانون الدولي الإنساني والتعاليم الإسلامي، تنظم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل توعوية حول القانون الدولي الإنساني والقانون الإسلامي، وتركز هذه الورشة على إبراز القيم المشتركة، خاصة احترام الحياة البشرية والكرامة الإنسانية والعدالة، إلى جانب حماية المدنيين في أوقات النزاعات، كما تهدف إلى تعزيز دور القادة الديني في نشر المبادئ الإنسانية والمساهمة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتماسك الاجتماعي داخل المجتمعات. خلال كلمته أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تشاد السيد جيري ريبو أهمية الحوار بين المبادئ الإنسانية والقيم الدينية ودور القادة الدينيين في نشر الوعي وحماية الكرامة الإنسانية. بدوره خلال افتتاح الورشة الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور أبكر ولرمدو ممثلا لرئيس المجلس أشاد بمضمون الورشة:
3: إن موضوع هذه الدورة يتناول حقوق الإنسان في إطارين متكاملين، القانون الدولي الإنساني من جهة والشريعة الإسلامية السمحة من جهة أخرى، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة في إبراز أوجه التلاقي والتكامل بين أحكام الشريعة الغراء ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
2: مشددا الدكتور أبكر ولر على أهمية هذه المبادرة في تعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة ودعم جهود السلام والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
0: وفي مدينة موسورو حاضرة ولاية بحر الغزال شهدت يوم أمس حفل توزيع مجموعة من المعدات مقدمة مشروع السويد إلى المستفيدات من النساء والفتيات اللائي تلقين تدريبات في مجال الخياطة والكهرباء. ترأس المناسبة الأمين العام لولاية بحر الغزال أحمد لمين إسحاق بحضور عدد من المدعوين. مراسلنا محمد كوشو صالح والتفاصيل.
4: شملت المساعدات مقدمة أعضاء الجمعيات النسائية والفتيات الراهنة التي تلقين تدريبات في مجال الخياط والكهرباء، إلى جانب المرشدات والمواجهات في الفضاءات الآمنة، وكذلك التلميذات المتفوقات في المؤسسات التعليمية. وقد أشرف الأمين العام لولاية بحر الغزال أحمد إيسى إسحاق رسميا على تسليم هذه المعدات، وأوضح المنسق الميداني لمنظمة

0: a dit Abakar Mamadou أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء والفتيات ودعم اندماجهن في الحياة المهنية والاجتماعية وأضاف أن الدراجات الثلاث مختصة لمرشدات بينما خصصت العربات اليدوية والعربات ذات العجلتين للنساء في الجمعيات النسائية وفي حين أن الحقائب المدرسية وأجهزة الكمبيوتر موجهة إلى أفضل التلميذات أما معدات الخياط والكهرباء فهي مختصة للتدربات اللواتي استفدن من التكوين أشاد الأمين العام لولاية بحر الغزال أحمد إيسى إسحاق بمشروع السويد وشريكه منظمة أدي مثمنا مختلف الإنجازات التي تحققت في الولاية وحث المستفيدات على حسن استخدام هذه المعدات والاستفادة منها ومن جانبهن أعرب المستفيدات عن شكرهن وامتنانهن مؤكدات حرصهن على استفادة من هذه المعدات مدينة مصر محمد كوش صالة للإذاعة التشادية.
1: تحت تأثير المنشطات ولأسباب أخرى مجهولة يضع بعض الشباب العاصمة جمعين هدا لحياتهم غرقا في المجاري والمستنقعات المائية. هذه الظاهرة دفعت الزميل زكريا يحيى زكريا بإعداد هذا التقرير بالدائرة السابعة وذلك ضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة. نتابع
2: استمرار تسجيل حوادث الغرق رغم التحذيرات ببعض أحياء العاصمة ينذر باحتمال تزايد أعداد الضحايا في الأسابيع القادمة. نحن في الدائرة السابعة تحديدا حي شاقوة قرب فندق سانتانا يشهد المستنقع خلف الفندق حوادث حالات غرق بشكل متكرر كل عام إلا أن عدد الحالات بات مقلقا بشكل كبير هذا الخريف. السكرتير الأول للجلسات ببلدية الدائرة السابعة حبيب حامد دحلوب تحدث عن تسجيل 10 غرق حتى الآن.
3: تقريبا 10 من هسا خريف كبار لليوم ده تقريبا 10 ناس مرقوم ده كلهم بنيتهم شخصيا أنا ماشي البرد ولا ماشي نقرب اليهود يمشي ندسة وما بمرق.
2: وعن أسباب موت أو فقدان البالغين من الشباب داخل المستنقع تحدث لنا بعض ساكني هذا الحي قائلين
4: المدى النقابة كلها نزل كارا ناس كبار لكن هم مسكارا شكارا رقابة شروة آلات ده حالات جلدهم لقال الشوفير إلا بدوره علمي وقف في علمي يعني قدر أقول ما ودره بمرقو خلاص في سنة علمي مش اللي أقابة كله
5: وبوترة كل سنة ناسين ثلاثة نسقين.
2: ويرى بعض قاطني الحي أن هناك طرقا لا شك ستساعد في الوقاية من هذه الحوادث
5: من الحكومة قال لي يقوم بحاجز مش اللي يبني شيء كده يحايق فوقها أو يسي شغل حاجز كالمهم يمنع لسقوط النصف كده يكون أحسن لأن الشعب ده بعد مني من مرة ده في أكسيدان برنامج يقابلنك ده جنبك يتنور أحسن يكون عند حاجز وأحسن وللشعب كان خليه يتوقع من ألمي ده اللي ما يقربه جنبه ألمي بوت ده كل سنة ده منصوبة يزيد نسبة كان ألمي ده يزيد وكان زاد ده يعني يقع تويل وكان بيجي تقول نانا كان واقع فوق سكران على ما يقدرهم وناني يفكر له ما فيه كده يمو.
2: بلدية الدائرة السابعة ونظرا لتفاقم الوضع وضعت خطة محكمة لمحاربة هذه الظاهرة أفصح عنها السكرتير الأول للجلسات حبيب حامد دحلوب.
3: أنينا في دائرة السابعة شغل وقفنا فوق ده كان دورو ناسنا أساكرنا بدورو كان شنو ما كان فكرته عندنا الكارن وايد البجدة أكتر عقدة في ويكن وقت خلاص ناسنا مقصرين شيء خدمة كتير ما واقفين فوقها وما كي خلاص ناس يجروا يندسوا فوقها هسا شلنا قرار قلنا نسوي بانكارت نقول ممنوع للبرود فوقها إشارة نقول ممنوع لعشان أي منار بعرفه كي بكرنا ما هنا برود لعشان قد دخل أن كون ألمي باكله خلي ما يندسا لو أي منار ده خليه يحط في راسه هو ألمي أنا بوته هو سخان ألمي عند وساخة عند الدود عند الجس عند الجزاز في قارة عند كل شيء ده كي هو قاعد في البوتر بوتر كبس هو تلقى نديف كنا وما في نار من شغل عند وساخة ما واجد تمشي تندسة فوق كله.
2: حالات الغرق لا تقتصر على المستنقع حول فندق سانتانا وحده بل تشهد بعض أحياء العاصمة انجمينا والتي تحتوي على مستنقعات مائية وبرك أو مجاري مائية غير مكتملة حالات مشابهة كل عام فعلى الشباب الابتعاد عن هذه الأماكن وعلى البلدية تحمل مسؤوليتها بغية تفادي خسارة المزيد من الأرواح.
1: دوب سادي كاركنا فضيل ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة السادسة بعد العشر. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم في تمام الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من دوبسا دي كاركنا فضيل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.

0: المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم النوافذ. متابعة سيدة
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، لكل نافذة إطلالة ولكل إطلالة حكاية، وحكايتنا اليوم تحمل الكثير من المعاني والتجارب التي تستحق الإصغاء. أهلا بكم في برنامج نوافذ.
4: فعلا هج هوا هنا تجتمع الخبرة مع الشغف ويتحول الحلم إلى مسيرة حافلة في الإنجازات والحوار أكثر ثراء ومتعة. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على شخصية أسهمت في إثراء المشهد الإعلامي والفني في جد.
3: نعم رحمة، ضيفنا اليوم صحفي ومخرج سينمائي ومن الأسماء اللي كان ارتبطت بالعمل الدرامي والوثائقي، شارك في العديد من الأعمال السينمائية وأخرج أعمال وثائقية وتلفزيونية خلت بس متى للجمهور.
4: يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ عبدالله عبد الكريم أحمد المعروف بتيرات، مرحب بك في برنامج نوافذ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنا أكثر سعادة باستضافتكم لي وأن أكون في معيتكم خلال هذه الدقائق إن شاء الله.
4: تسلم، بارك الله فيك.
3: طيب أستاذ تيرات، لكل نجاح بداية ولكل تجربة قصة تستحق أن تروى. كيف كانت بدايتكم في عالم الصحافة والإعلام، وشنو الخلاك تتخصص في الدراما والسينما؟
5: قبل كل شيء أنا نرحب بالمستمعين الكرام، مستمعين على راديو جاد.
4: جميل،
5: وأنا واحد منهم.
3: تمام.
5: أنا طبعا الشيء خلاني ندخل في مجال الإعلام والمسرح ده منذ النشأة، يعني عندما كنا في ندرس كطلاب في أو تلاميذ في ثانوية الملك فيصل.
4: لا.
5: كان لدينا أنشطة طبعا مصاحبة، أنشطة ثقافية مصاحبة، عندنا جمعيات ثقافية. من ضمن الجمعيات الفاعلة جدا في مجال المسرح ده جمعية الثقافة والمسرح.
4: نعم.
5: بثانوية الملك فيصل، وكان بيشرف علينا أساتذة أجلاء، منهم الأستاذ حسن يعقوب الله يطراه بالخير، وأستاذنا محمد زكريا مهاجر الله يرحمه، وآخرين كثر يعني. فالمدرسة في الوقت ذاك تعنى باكتشاف مواهب التلاميذ.
4: نعم.
5: فاكتشف مواهبنا في مجال المسرح ومجال الرياضة، يعني أنا مسرحي أصلا، ممثلين ورياضي، بنلعب باسكيت بول وبنلعب فوتبول كله.
4: يعني من الكلام ده كله أنت شلت الباسكيت بول أفضل لك من الفوتبول؟ يعني.
5: أبدا، الفوتبول كان أفضل لي من الباسكيت. الباسكيت ده هو عبارة عن، في ثانوية فيصل كان عندنا تيران أنا باسكيت بول.
4: نعم.
5: وكنا بنلعب يعني بندردش برانا.
4: أيوة.
5: لكن الفوتبول ده عندنا إيكيبات، عندنا كده، وحتى ضمن المشارك في فريق خانة ثانوية فيصل أيضا أنا واحد منهم. فده الشيء الواحد. بعد ذاك في فترة من الفترات الأستاذ محمد نور علي خريج أنا مسرح جوي مصر، وجالي قانا في ثانوية فيصل، جي شافانا وبيقى هو المخرج حقنا، فاكتشف مواهبنا وصقل مواهبنا. وهو بعد الله سبحانه وتعالى، انا بعد ما لقيت الباك هو شال ملفي وقدمه للسفاره السودانيه، ولقيت منحه مشيت درست المسرح في السودان. ودراسه المسرح هي اللي جمعت بين الصحافه وبين العمل الفني المسرحي والاخراج.
4: يا سلام. استاذ تراب، صراحه الدراما هي ليست وسيله للترفيه، بل هي لغه قادره على نقل رسائل المجتمع وهمومي وتطلعاتي. برايك شنو الدور الممكن أن تؤدي الدراما والسينما في نشر الوعي والمحافظة القيم الثقافية والاجتماعية؟
5: هذا سؤال مهم جدا. بلدنا شادة محتاجين للمسرح والدراما والدراميين والممثلين الفنانين بشكل عام.
4: جميل.
5: لأن تفشت فينا كل الأمراض القبلية والجهوية وشيء منها.
4: وده شيء خطير،
5: وده شيء خطير لتفكيك البلد يعني.
4: أكيد.
5: فعشان ده محتاجين إنه يكون في دور حنا المسرح ودور المسرحيين ودور الإعلاميين بشكل كبير، إنه يا أخي الناس ديل يدعموهم بشكل كبير جدا جدا.
4: أيوة.
5: دور العمل الفني هو ما يقتصر على إنه يا أخي الناس يضحكوا ولا يترفهوا كده، لا، يتجاوز ذلك في إنه يا أخي هو يتطرق إلى المفاهيم، بغير المفاهيم. يعني هو الدرامي ده إنسان رسالي. طيب هو كيف يوصل رسالته دي عبر الفنون المختلفة اللي هو قاعد يأديها؟
4: جميل.
5: سواء كان مسرح أو سينما أو أعمال أخرى فنية مختلفة. فاليوم في وقتنا الحالي ده أنا قاعد نشوف لو الدولة يعني أوكلت أمر الفنون ده لأصحابه. أعتقد أنه ممكن يساعد الحكومة ويساعد الدولة بشكل كبير في أنه يا أخي هذه الشروخات الموجودة بين المجتمع الكادي ده ممكن تتلائم يعني. كيف يقول الكلام ده؟ لأنه المسرح ده عبارة عن وسيلة وهو وعاء. الوعاء ده بجمع كل أنواع الحاجات الموجودة دي وبصيغها بشكل إنه المجتمع ممكن يتقبلها.
4: أيوة بطريقة فنية.
5: فنية الناس ممكن يتقبله. شوف أيوة. يعني عمل مسرحي واحد التغيير الممكن يسويه في الناس 10 محاضرات ما ممكن.
4: لا فعلا.
5: كلام بصحيح. فيلم سينمائي واحد الشيء الممكن هو يعمل التغيير الممكن والرسائل ممكن يؤديها وقبول الناس يلقوه كان جبت أكبر المحاضرين ما حيقدر يسوي فيه.
4: لا فعلا.
5: فالناس الآن بتأس بالأعمال الفنية والدرامية بشكل كبير. لذلك أنا لو في إمكانية نناشد الدولة بأنه يا أخي الوزارات المختصة خلي تنطي ناس المختصين في العمل عشان يساهم في حتى سياسة الدولة اللي هي توديها دي يوديها بشكل صحيح.
4: يعني الرجل المناسب
5: في مكان المناسب. في مكان
3: المناسب. هذا صحيح. أستاذ تراب جمعتم بين العمل الصحفي والعمل الفني وهم مجال يعني بيكملوا البعض. فكيف انعكست خبرتكم الصحفية في الأعمال حق السينما والوثائق؟
5: طيب أنا طبعا قريت مسرح مخريج كلية الموسيقى والدراما بالسودان جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. العمل الإنسان المسرحي المخرج المسرحي المخرج بشكل عام إنه الدراسات اللي قاعد يدرسها كلها دراسات إنسانية ده واحد. الشيء الثاني بدرس دراسات فلسفية
4: يا سلام.
5: تبعت ذاك بدرس دراسات فنية بشكل كبير جدا جدا
4: مجموعة من العلوم
5: كل العلوم الإنسانية حتى الهندسة في بدايتها بدرس لأن عندك ديكور والديكور هندسة وبالتالي الإنسان المسرحي أو الدرامي ده بيجمع هو عبارة عن كشكول واسع الاطلاع له قابلية في أنه يتفاعل مع كل شيء ولا يمكن أن تكون ذلك إذا لم يكن لديك المفردات اللي ممكن تقدم فيها العمل ومن ضمن ذلك لازم يكون أنت عندك مقدرة لغوية كبيرة جدا أو مناسبة جدا مهمة جدا لأن أنت صاحب الرؤية وصاحب الرؤية ده كيف أنه يا أخي كل التصوير اللقطات دي كلها وين الكلمات المناسبة الممكن تصاحب هذه عشان يكون عندها وقع ويكون عندها قبول لدى الناس وبشكل ويات طريقة حتى المفردات مفردات قد يكون لا يستعملها كثير من الناس إذا أنت بتراعي ده كله لا يمكن أنه أنت تكون مخرج أو تكون مسرحي بشكل صحيح ما يكون عندك ملكة لغوية عشان تقدر توصل فيها رسالتك أبدا وبالتالي ده بخلي الإنسان وبالإضافة إلى ذلك الدراسة يعني من خلال الكلام ده أنا درسنا إذاعة وتلفزيون إذاعة وتلفزيون معناته التصوير وغيره وغيره وغيره الإخراج التلفزيوني والإخراج الإذاعي ده كله وإنت ده بحتاج شخصية من نوعية ربما تكون خاصة ما كل الناس ممكن يبقوا مخرجين ومنتجين ممكن تبقى صحفي لكن قد لا تكون أبدا إنه منتج ولا مخرج
4: يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه الإنسان اللي درس الدراما قابل للكل
5: بالضبط
4: يعني
5: كده
4: بالذات في مجال الإعلام يعني
5: بالضبط كده في مجال الإعلام في مجال الفنون الآخر في مجال العلاقات العامة في مجال كل شيء ده هو عنده الملكة الممكن لأنه هو بيمثل شخصيات على الورق وشخصيات ممكن تكون هو أصلا ما شافها وهو بحلل الشخصيات دي على الورق بحلل الشخصية النص المسرح هو بحلل الشخصيات الموجودة فيه ويصل ليا أخي الشخصية دي حالتها النفسية بهذا الشكل بالإضافة إلى ذلك بقري علم النفس يعني فبالتالي ما بالك بأن أنت إنسان ده يا هو على الشخص ككلمات أنت قدرت جسدتها ما تقدر تجسد الحاجات الثانية الأخرى
4: أيوة إذن علم النفس هو بدرس ده في التربية بقول لك في علم النفس التربوي وقول لك في علم النفس الجنائي في المذهوب يدرس يعطي علم النفس
5: كل المدارس في علم النفس المختلفة اللي بتساعد في انه يا اخي يؤدي دوره بشكل صحيح
4: يا سلام
5: اذا كان هو انسان جاء قاعد يمثل عمل تربوي لابد من انه يطلع للحاجات عشان يقدر يؤدي يعني لابد يكون بيداغوج
3: يا سلام
5: ولا ما كده كيف يتعامل مع الطلاب كيف يدخل الفصل كيف يمسك الطباشير مفروض يكون مواصفات الاستاذ الجيد اللي هو يقدر يدير فصلة بشكل من الأشكال الإنسان المرح الممكن يودي لكن في نفس الوقت عند الحزب إنه يضبط الصف ويقدر يؤدي المادة بشكل من الأشكال ده بيحتاج لإنه يا أخي يقرأ علم النفس التربوي عشان يقدر يؤدي الدور حقه بشكل صحيح
4: والله صراحة يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه يعني دراسة الدراما هي من أنبل العلوم يعني
5: ممكن
4: تطبيق الواحد تخصص فيها طيب أستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد شنو أبرز الصعوبات الممكن يواجهوها العاملين في مجال الدراما وخاصة في
5: طبعا هناك صعوبات ذاتية وموضوعية الصعوبات الذاتية تتمثل في أنه سلوك الممثلين والناس الفنيين سلوك الفنانين تجاه المجتمع المجتمع قاعد يشوفهم حسب سلوكهم هم الناتج ما لا يتجانس مع المجتمع عرفت يعني بحلقوا بشكل كيف كيف كيف بكوافير أخيصهم بكيف كيف بيتكلموا كلام أي كلام بلبسوا اللباس المجتمع ما عنده فوقه ولا شيء فبشوفهم شخصيات يعني على الهامش دي مشكلة معضلة كبرى واحد
4: بيعكس إنعكاس
5: سلبي بينما إنه الزول الفنان ده هو إنسان مسؤول مجتمعي
4: مفروض يكون نموذج
5: يكون نموذج
4: يكون هو نظيف يكون مفروض يكون حلاقة
5: كلامة يكون معقول
4: نفسه يكون محترم
3: يفرق شخصية يعني
5: يفرق بين شخصيته على خشبة المسرح أو السينما وشخصيته العادية يعني ده واحد الحاجة الثانية المجتمع عنده رأي في الفنون المجتمع دي من العقبات الكبرى إنه المجتمع عنده مشكلة في الفنون بعض المجتمعات في كات عندها رؤية سالبة للناس اللي بيمارسوا العمل الفني سواء كان بغنوا ولا بمارسوا كده كده كده
3: معلش قاسة بس المجتمع الحالي يعني عنده مشكلة ما بتقبل إنه واحد يتخصص في جانب السينما أو السينما
4: الفن
3: أو
4: بصفة عامة
3: الدراما
4: يعني.
5: لأن المجتمع عنده رأي في الفنون وما في زول أنت عندك رأي في الفنون بشكل خاص تمشي تخلي ولدك يمشي يجري المجال ده الشيء الآخر بيكون يا أخي أما قاعدين يلقوا اهتمام من قبل الدولة
4: يا سلام
5: الفنون دي هي اللي بتجمع المجتمع التشادي هسي الناس ما سووا داري داري ده هدفه كان نبيل لكن السلوك الناس قاعدين يمارسوه عبر داري وبعد ذاك الدولة لما تهتم بالفنون يعني شوف أن إحنا في بعض البلدان جوارنا عندهم معاهد للفنون ده من سنة 69 أن هنا حتى الآن شيء بيصيغ وجداننا التشادي ده كلك وجداننا يبقى سوا ما لا قاعدين نسمعه للأغاني السودانية أكثر من أي شيء آخر ما لا أغانينا التشادية دي ما قاعدين نفالوريزي هي بشكل صحيح ما لا أن إحنا ما نقدر نغني بشكل صحيح عشان نتنافس فوقه ما لا ولا غنينا كونغولي ولا غنينا سوداني يعني رغم أنه التراث هو الخام الحسا موجود ده أي قبيلة عندها إيقاعها عندها ريتم حكا عندها فنون عندها كده كل غرب إفريقيا ده قدروا يفالوريزي قدروا يدرسوا الفنون أننا حتى الآن ما في ولا حصة واحدة هنا فنون فيها حتى الفنون الرسم في المدارس بقى ما فيش حصة الرسم القاعدين يسوى أول في المدارس بقى ما فيش
4: وهذه مهمة يعني
5: كيف يا أخي حسا تمشي الطلاب هنا إنيفرسيتي واحد ما تقدر تقري كتاب لأن ما كاليغراف زمن أساس ذا كاليغراف أساس ذا عندهم خطوط جميلة بجو الطالب ده التلميذ ده بقلد الأستاذ وطالما إنه ما في أستاذ الأستاذ بكتب لك من فوق لتين بكتب لك الحرف الواحد قدر الكورو أها أنت تسيكي كيف الطالب ما بسيبش إلا الدولة مفروض الجهاز الفني الثقافي ده تنطيل السيادة وتدعم يكون عنده ميزانية خاصة وتطلب إنه يا أخي نحن محتاجين لأعمال درامية مهرجانات يجمعوا الإنسان التشادي ده يطوروا الغنى التشادي يطوروا الفنون التشادية بشكل كبير جدا جدا وتراقب الموضوع ده تشوف القروش دي ودوها والنتيجة شنو يقيموا بعد ده يدعموا لقدام يعني معلش مع احترامي الشديد بنلبس كابتاني نلبس بنطلون شميس نلبس بيسي حاجات زي دي طواقين الأول نلبسوها منسج وغيرهم وغيرهم ده كله هسه بقى أجي فبقى ما عندنا ولا طعم ولا ريحة
4: لا صحيح فعلا
5: ولا ما كده والاعتزاز بس بقى في القبيلة
3: عندنا تراث سمح كان أجدادنا وأبحادنا الناس السابقون قاعد لكن بس اندسر فكيف نحيئه لتراث ذا وما نقلد اللي ترن الببدأ يوميا قاعد
5: بدون رؤية طبعا أنا داير نصير إنسان مواطن جادي يعتز بجاديته يلبس كده طريقة كلامه تكون كده احترامه للناس يكون كده مفاهيمه تكون بهذا الشكل من خلال 4 سنوات نصل للهدف ده من خلال 8 سنوات نهدف للهدف الثاني من خلال 20 سنة يكون المواطن التشادي كله يقول أنا تشادي أنا ما قبلت كده يلبس يكون في رؤية يكون في خطط يكون في أهداف يكون في ميزانية يكون في متابع يكون في فنيين الناس يشتغلوا فوقها
3: الوطن ده يحبب مواطن يحب الوطن وبعد ذلك يفتخر يكون أنا بلدي
5: وأنا
3: وطني تشادي
5: بعدين يعني أنا مع بين قوسين هل عندنا غنية وطنية واحدة قاعدين نتغنى بها؟
4: هذه الإشكالية
5: وين قاعد؟
4: هذه الإشكالية
5: يعني أمشي أي دولة بكون في غنى واحد كل المواطنين يتغنوا بي ويعتزوا بكونهم من ده أن إحنا إمن ناسيونال فقط كون أنت مواطن وفي هذا الوقت وإنما تشيف ديل أن إحنا ديل أنتو ديل كده ديل كده ديل كده في القرن 21 حقيقة الله ينمو على خير
4: هو بتذكر الكلام ده شيف الفنان أحمد بيكوس الله الله يرحمه بالجنة فشيف أغاني
5: أحمد بيكوس ده إنسان استثنائي لأن أغانيه كله تربوية غنى للمرأة التشادية غنى للوطن غنى لكده وغنى غنى حتى تنبأ بنفسه إنه يمشي ويموت برا ويجوب خبره بالبوسطة في غناه يعني
3: بس استيراب الشباب هم المستقبل وهم الأكثر تطلع لخوض التجارب ما النصائح اللي بدي وجهها للشباب عندهم رغبة في دخول على مجال الصحافة والدراما والإخراج السينمائي؟
5: والله ده سؤال مهم جدا. أنا كان نشيف حالة عن الوطن قبل ما نشيف المواطن. الوطن ده مكون من مجتمعات مختلفة. الشيء الآن إحنا عشناه وقت ذاك أنا ولدوني في فورلاني وقميت هنا وكبرت ونشأت هنا ولا ما كده ما عندي وطن آخر غير كده. أنا هنا وقت قمينا ما في أبو بقول لي ولادة أنت قبيلتك ما في أبو لي لادم بقول له أنت ناس دولة أنقري منهم لأن ناس دولة مش إلا ولا ما كده. الجيل الحسة قد تشوفه ده في سنتنا حسة دي بس الجيل كان قالوا ده ما حسة الشباب الناشئين ده يقود في الشارع ويسبوا الناس ويكرهوا الناس. ده مستوى أنا تعليم أنا جيل حق المتعلم. هل تفتكر انه يا اخي الزول ده يقدر يسمع نصيحة؟
3: لا.
5: محتاجين ان احنا نعيد مفاهيمنا ونعيد صياغة المجتمع ده.
4: صراحة الحديث معك في شيء اساس تراب وان احنا يعني قربنا لنهاية هذه الحلقة. كيف بتشوف انت مستقبل الدراما والسينما في جهات خلال السنوات المقبلة؟
5: والله يا اخي الدراميين سواء كان مخرجين سينمائيين او ممثلين حقيقة قاعدين يجتهدوا في إنه يعملوا شيء. من ضمن الناس ديل فاندار دورسوما ده أسس مؤسسة كاملة اسمها تيماكيلت قاعدة تمشي تمثل البلد في مكان آخر. في فنانين مخرجين سينمائيين مش الألمين كادير مش الغيرهم غيرهم غيرهم قاعدين يمشي يشاركوا بأعمالهم الخاصة بجهودهم الخاصة يمشوا يمثلوا كات ويمشوا ويقبلوا جهد. فالجهد الخاص ده زي ما بقول الإنسان الجواد الواحد ما عنده
4: ما بيقيم
5: عجاز
4: والإيد
5: الواحدة ما بتصفي. الدولة مفروض تنظر للفنون دي بكونها هي أوتي وسيلة من الوسائل التنموية بتنمي الإنسان في المقام الأول. إذا كانت الدولة دي ما جاد لهم بدعم ما وقفت معاهم ما عندها رؤية لأنه يا أخي دايرة شنو من الفنون والفنون دي مفروض تبقى شنو تخدم البلد في مجال التنمية شنو حقيقة الفنانين دي الحياة أبو كتير.
4: يا سلام.
5: وقدم صوت للدولة لوزارة المعنية بأمر الثقافة. خليها يكون عندها رؤية للعمل الفني المسرحي والسينمائي وتدعم الفنانين دي بالمادة وتجيف جمهم عشان العمل يمشي لجد. كل عمل إذا كان ما عند علم ما يمشي. رسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم.
4: الله أكبر.
5: وبل العلم ده شيء يمشي ما فيه
4: هذا
5: يبقى
4: صحيح.
5: الناس قاعدين يداقوا وساكت وبيقوا مشي للناس أهلنا المجتمع بناديهم دوكة يجي يشيفك وتمشي وتقول يا أخي ما ممكن نادي مغني وفلانة وين وفلانة وين وناس فلان دول هم قاعدين يعموا فوقنا قبلية بالمناسبة.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى يعني وفقنا.
5: آمين إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
3: شكرا أستاذ تراب. نذكر المستمعين بكونه أن هنا اتكلمنا في الحلقة دي في الدور عن الدراما والسينما في خدمة المجتمع والعلاقة بين الصحافة والأمل الفني والتحديات أي الحنبولات اللي قاعدة تواجه هذا القطاع.
4: فعلا هجي هوا وأن احنا كمان ننتهز هذه الفرصة ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد على ما قدمه من رؤى وتجارب وأفكار قيمة.
5: شكرا جزيلا لكم وشكرا للطاقم الفني المخرج وفني الصوت وكل الفريق العامل ولكم الاستاذ عبد الرحمن وهو جزاكم الله كل خير وإن شاء الله.
3: كما نتوجه بالشكر لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء.
4: هذه الحلقة كان في إعدادها وتقديمها عبد الرحمن عبد الرحمن وحجه وحبيب عمر
3: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى وأخرجها لكم عبد الله توش.
4: مع طيب الأمنيات وأطلق التحايا إلى أن نلقاكم في نافذة جديدة وموضوع جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

مساء الخير بلدنا جهتي الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمعنا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء 23 شهر 9 2026. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات دوب صديق ركنا فيدل، في طاولة المراقبة ريجيسر دانتانري نلقو جيمتا روجي، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروها هنا راديو تشاد هنا في كارتي جابانغاتو كوميننا الدوزيوم أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع صهوة، نقول فوق مساجة من لكل الناس العزاز والناس الكبار والصغار اللي بيحبوا راديو تشاد، نقول لكم مساء سعيد كابي تكنيك.

بعد ما سمينا الصحوات كمان نمشي ونلقى آدم قاسي طهروه هدية خاصة للناس العزاز واللي بيحبوا راديو تشاد.

بعد ما سمينا الفنان آدم قاسي نلقى الفنان تشاد الراحل الكبير الحاج أحمد بيكوس جواد البيدي زمان فات. نقول فوق هدية خاصة للناس الحاليين خاطين الإزالة الوطنية التشادية في أي مكان. متابعة حلوة وسعيدة.

مستمعينا الكرام، نوقف الشعر الكبير الفنان الراحل احمد بيكوس عشان نبدا لكم بالبلاغاتنا اليوم مع الشيخ. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقري لكم أسماهم دول، خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هنت الكتسر لشيء مهم بخصة بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل هم. عبد الرحمن محمد عند بكان في كارتيان قبو سيكسيون 1 إلو 82 لو 22 نصار أبرص مكي عند بكان في كارتيان قبو سيكسيون 1 إلو 82 لو 17 محمد آدم أحمد كارتي الدينيو سيكسيون 3 إلو 98 بيس لو 3 في كارتي ساجيري كوكاي في سيكسيون 1 إلو 36 لو 7 طبعا بارسل بدون اسم. السيد عبد الكريم باشا عند بكان في كارتي مشاغا سيكسيون 2 لو 2 إلو 13 و 15 يعقوب آدم يعقوب عند بكان في كارتي مشاغا سيكسيون 2 إلو 2 لو 16 في كارتي غاسي سيكسيون 3 إلو 100 ولو نفسيسا باجي ماجينغار اندليباي. السيد إبراهيم حسب الله فضل عند بكان في كارتي دبزين سيكسيون 2 إلو 16 لو 7 و 8 آخر شيء ناس ثلاثة بوخيت تايرو كارتي دبزين سيكسيون 1 إلو 41 لو 1 و 3 خديجة كالي غالماي كارتي دبزين سيكسيون 1 إلو 41 لو 5 مدام زهور آدم كارتي دبزين سيكسيون 1 إلو 41 لو 6 الجماعة كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. بلا ما هجي مريم هارون باتوري هل نقت القدم تقول من هنا لقدام ممنوع تشك يمين التراب في نقطة القدم، أي زول تشك ملاي التراب وهي ما موجودة البيئة دي ما كويسة وما رسمية، وتطلب من كل الناس اللي عندهم تراب في نقطة القدم من هنا لأسبوع يعني قبل يوم 28 الجاي خلي بمشوا بأوراقكم الرسمية عشان بعرفوا بكاناتهم. الأسبوع فات وزول ما مشى ما عنده أي بكان. نكرر بلا ما جمالي مهارونة باتورة هسنة بلا ما هي نقطة القدم، تقول من هنا لقدام ممنوع تشك يمين التراب في نقطة القدم، وأي زول تشكو ملي تراب وهي البلامة ما موجودة البيئة دي ما كويسة وما أديلة، وتطلب من كل الناس اللي عندهم بكانات تراب في نقطة القدم من هنا لحد يوم 28 من شهر سبتمبر الفقنة ده خلي بمشوا بأوراقكم الرسمية عشان بعرفوا بكاناتهم. مدة أن أسبوع كمل وزول ما مشى ما عنده أي بكان، مضت في البلاغ بلا ما هجمال مهارونة باتوري أسنة. عائلة المرحوم محمد بابا والمرحوم موتى جرابي بشكروا الإدارة العامة هنت الأونماء وكل الخدامين الجيران أوين ورجالنا الكارتيه الأهل الرفقان وناس الإرفة هنماو بول إنجمينا نكو الوقفوا معهم وساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصرغة هن المرحوم ولتهم أخوهم وأبوهم علي بابا المات في نجمينا يوم السبت 19/9/2026 وبسأل الله سبحانه وتعالى الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. نكرر عائلة المرحوم محمد بابا والمرحوم موتى جرابي بشكروا الإدارة العامة انت الأونامة وكل الخدامين في راديو تشاد وتيلي تشاد كل الجيران رجال وأوين هنا الكارتيه ناس الإرفي البعيدين والقريبين الأهل هنا ماو بول نجمينا نكو ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة هنا المرحوم ولتهم الكونتابل هنا الأونامة علي بابا المات في نجمينا يوم السبت 19/9/2026 وبقولوا الأهل والأخوان والرفقان وناس الإرف والجيران الله يأجرهم
والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. نواصل بالبلاغات. بلاغنا وفى الشيخ عبد الكريم عمر حامد غزالي الجوني جبرين عبد الله آدم الدارس ولا أبو عبد الله والدود علي محمد أبكر آدم جبرين ولا

0: إسحاق حسن آدم. لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة والجيران والهلال المجاورة بوفاتنا أمهم خديجة بنت مطر، ماتت اليوم الأربعاء، والسرقة تبقى مباكر الخميس في أبديدي قصور هلت بلامة إما آدم. الأهل الله يصبرهم، ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ نكرروا بعد الأخبار. بلاغنا احتفال الإمام محمد مكايلة، الإمام وادي سيد وديليجي حسيني مكايلة وكل الأخوان والأخوات كارتيه أم صابري. وبلغوا لكل المسلمين والمسلمات، العلماء، المداحين، أحباب الرسول، القونة والأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات، بكون هم بنظموا احتفال هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وده ببقى يوم الاثنين الجاي في كارتيه أم صابره إلى الديليجي حسيني مكايلة. والدعوة عامة، نكرر، الإمام محمد مكايلة، الإمام وادي سيد، ديليجي حسيني مكايلة وكل الأخوان والأخوات هنا كارتيه أم صابره. بلغوا لكل المسلمين والمسلمات، العلماء، المداحين، أحباب الرسول، القونة والأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات والجيران، بكون هم بنظموا احتفال هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وده ببقى يوم الاثنين الجاي في كارتيه أم صابره إلى الديليجي حسيني مكايلة. والدعوة عامة. الساعة 7:09 نمشي لمكنة الفن مع دوب صديق ركنا في دل
1: مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة
2: العمات
1: رجالة الأجملي هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة علي والميمي سيدول رجال البلا ما بنقري هدول رجال

0: بدلنا كذر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما دنتيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا قد كتشي كاتشي انا مدرس الله اذ النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذر دي لا سلطان نتجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلف قد ضبط انقذ جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أبا كربلا لي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول الرجالة سنة ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنا سي البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربوا التراب اللي نزل را مصوى القالي كاكي بسكين يا ضربوا التراب اللي نزل را علي والممت

0: بلين البلا ما تدقن ود معلمكم عن يا ضربات بلين زلالة الرجال البياط المال البلا ما دنا دنا والدندي.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب، يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل.

0: مستمعينا سمعت راديو جات في كل مكان الساعة 7:15. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسن رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار المسائية عند اليوم الأربعاء يوم 23 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. الوزارة التربية الوطنية نظمت من اليوم الصباح في الكلية هنا العلوم هنا الصحة هنا الإنسان ورشة واحدة هنا قدمين هنا نتائج هنا الخدمة هنا اللجنة هنا التفكير اللي بتخص الاستراتيجية هنا النظام هنا التربية في تشاد. الورشة دي كان خطوها تحت عنوان بداية هنا النظام هنا التربية في تشاد في إطار هنا اللامركزية بداية انت العمل كمان رأسها الوزير هنا التربية الوطنية دكتور محمد أحمد الحبو. عشان يزيدوا خبراتهم في مجال هنا الخدمة في التطبيق بوكا في مختلف المناطق هنا تشاد السليب الأحمر هنا تشاد نظم تدريب هنا 3 أيام. الثلاثة أيام ده نظموها للعمال هنا اللجان الإقليمية الجايين من ولايات وداي لاك لغون الغرباني لغون الصبحاني موين شاري شاريبا قرمي ومايو كبي صباح وأنجمينا. فالتدريب ده بسمح للمشاركين عشان يجمعوا البيانات ويدرسوها ويعملوا بها في خدمتهم المناسبة انت العمال كمان رأسها الرئيس هنا الصليب الأحمر هنا تشاد خالة أحمد سنوسي بحضور هنا الشركاء الفنيين والماليين. اللجنة الدولية هنا الصليب الأحمر هنا تشاد بالتعاون مع المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية نظم علوم الله الصباح في مباني هنا اللجنة الدولية ورشة التوعية بما يخص حقوق الإنسان الدولية والحقوق الإسلامية بداية العمار رأسها المسؤول هنا اللجنة الدولية هنت الصليب الأحمر تيري ريبو. شنو أهمية هنت التوعية دي خلينا نسمعه للأمين العام أنا المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية دكتور بكر ولر كان مسأله للرئيس هنا اللجنة الوطنية هنا الشؤون الإسلامية.
2: إن موضوع هذه الدورة يتناول حقوق الإنسان في إطارين متكاملين، القانون الدولي الإنساني من جهة والشريعة الإسلامية السمحة من جهة أخرى، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة في إبراز أوجه التلاقي والتكامل بين أحكام الشريعة الغراء ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
1: المركز هنا اللبتان الجامعي لبون ساماريتان بالتعاون مع المنظمة UNFPA والإنسيف نظم مؤتمر نخاش من برا للأيام هنت الأبواب المفتوحة اللي بتخص المشاكل اللي بتقع في البيوت وده بصفتك كادر هنا تفكير بما يخص الحلول هنا المشاكل اللي بتقع بين الزوجين. المناسبة كان حضر فوقها كثير من رجال الدين والمسؤولين هنا اللبتان الجامعي وكثير من المعزومين. الملتقى رقم 10 بخصوص الحوكمة هنت الانترنت في تشاد العمل هنت الملتقى دي كان بدأت رسميا اليوم الصباح في مباني هنا الأونما وكان قام بتنظيمها الملتقى هنا الحوكمة هنا الانترنت وخطوها تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة هنا التنمية في تشاد. شنو أهمية هنا الملتقى خلينا نسمعه للأمين التنفيذي هنا الملتقى عبد العزيز بشر.
3: اليوم لو شفنا الشباب كتير منهم استعمال الانترنت ده شيء كي ما بطريقة جيدة وأنينا كان وقفنا كي ما بكون قلنا خلينا نلوم كلنا سوا الحكومة السوسيتي سيفيل طلاب الشباب الأستاذات كلنا نلوم ونفكروا كيف نعمل تدريب لشبابنا للاستعمال الانترنت.
1: آخر خبر في الأيامات الأخيرة بالتحديد في مدينة أنجمنا بالأخص في بلدية هنا سيتم أرندسمه هنا العاصمة انجمينا كان كثير من الحالات هنا الوفاة قاعدين بيسجلوها في النجار أي البوط هنا بلدية هنا سيتم أرندسمه هنا العاصمة انجمينا إذا فريق وقت هنا الرجوشات كان مشى في بلدية هنا سيتم أرندسمه في البوطة جنبها لأوتيل سانتانا وهناك كمان سأل الناس الساكنين جنب النجرة وردوا له بما يخص الأسباب اللي بخلي الناس بيجوا بموتوا في مكان هنا البوطة ده. وبعد ذاك الفريق هنا الرجوشات مش قابل بعد من المسؤولين شنو الاحتياطات الممكن يشيلوها عشان المواطنين ما يجوا يبردوا في النجار دي ويموتوا. خلينا نسمعهم بعد من المواطنين والمسؤولين هنا البلدية.
4: تقريبا 10 من هسا خريف كبار لليوم ده تقريبا 10 ناس مرقوم ده كلهم بنيتهم شخصيا. انا ماشي البرد ولا ماشي نقرب اليهود يمشي ندسة وما بمرق
5: علمي ده النقابة كلها نازل كارا ناس كبار لكن هم مسكارا شكارا رقابة يشربوا علب ده حراج جلدهم لقاء الشوفير ده إلا بدوروا علمي وقف في علمي يعني قدر أقول ما ودروا بمرقوا خلاص في سنة علمي ده مش اللي رقابة كله
6: وبوترة كل سنة ده ناسين ثلاثة ناس غير من الحكومة قال لي يقوم بحاجز مش اللي يبني شيء كده حاجة فوقها أو يسوي شغل حاجز كالمهم يمنع لسقوط الناس فوق كده يكون أحسن لأن الشعب ده بعد مني من المرة ده في أكسنا برنامج يا كابينا ده جنب كتنا راح أحسن يكون عند حاجز وأحسن وللشعب كان خليه يتوقع من علمي ده اللي ما يقربوا جنب علمي بوت ده كل سنة ده منصوبة جايزيت نسبة كان علمي ده جايزيت وكان زاد ده يعني يقع تغيير وكان بيجي تري نان كان واقع فوق سكران على ما يقدروا وناني يفكر لهم في كده يمو.
4: أنينا في دار السبع شغل ويجيبنا فوق ده كان دورو ناسنا أساكرنا بدورو كان شنو ما كان فكرتو عندنا الكارن وايت البيجي ده أكتر عقدة في ويكن وقت خلاص ناسنا مقصرين شيء خدمة كتير ما واقفين فوق وما كي خلاص ناس يجري ندسو فوق حس شنا قرار قلنا نسو فانكارت نقوله ممنوع للبرود فوق إشارة نقول ممنوع لعشان أي منار بعرف كي بكرنا ما هنا برود لعشان قد دخل أن يكون علمي باكلة خلي ما يندسه لو أي منار ده خليه يخط فراسة هو علمي على البوت هو سخان علمي عند وساخة عند الدود عند الجس عند الجزاز في قارة عند كل شيء ده كي هو قاعد في البوت بوت كي بس هو تلقى نضيف كده ما في نار منتي من شغل عند وساخة ما واجد تمشي تندسه فوق كله.
1: إذا المستمعين في الاستوديو الساعة 7:23 بدأ كاميرا نشرة الأخبار المسائية للنشرة الكتبوا لكم من كتبها لكم ليونيل نومنجار وقدمها مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا أكرك نافي دار شكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صبي وسلم على بقلب مصبا والله والمهمة جاخيان يقولوا قهرا ياري الأيام من بنياتهم شباي وسلم على بقلب مصبا والله والمهمة

شبا سلمان بكل فما زدا أبا الله يبال مهبا جا قيشاني قلو قفر شبا من جقام عجاب شبا سلمان بكل ما بصدا أبا الله يبال مهبا

0: بالسلا قسنغ عرب الخطر همادي يو الصفرا وانقرب شدر وخيان تالي ليهن الانقبا
1: نظيف
0: انا بنادي الشرف بالسلا قسنغ عرب الخطر همادي يو الصفرا وانقرب شدر وخيان تالي ليهن الانقبا
2: اندريم صح
0: وانظروا بشدر القيان تعالوا ليه انا لنقبا الشاي للوا انا لبسي في المره لبنجا
3: كيفس
0: يا رمضان الله جانا وداني للدواء ربي انزل شفا
2: طبعك يا ديبو
0: بدور لفرانك سيفا ديبا قال الله رفا تسلو جكت الرؤية مباشرة اطيق ما الشدر في ليانا ما بشي فلزا وداكو بطه من البقرة اشاينا لو هانا لبلقوه المر ولبنجاي يا رمضان الله جوداني للدمى ربي انزل الشفا شرمني كوكا اللبن في تدقاي وانقرب شدر البدور لفرانك سيفا ديقا قال الله ورفت صويا مباشرة ديقا ما شدر في

من النشرة الدارجية وسمينا شوية من أغانينا. نرجع للبلاغات، البلاغ دقلنا قبل الأخبار. بلاغنا وفاء الشيخ عبد الكريم عمر حامد غزالي القوني جبرين عبد الله آدم الدارس ولا أبو عبد الله ولا دود علي محمد أبكر آدم جبرين والأنجا طاهر جبرين جد سائر محمد هارون عبد الرحمن هارون موسى هارون بلاما ليبيان بلاما طاهر محمد بابكر يوسف الشيخ هارون القور موسى إبراهيم عبد الرحمن الحبو هارون الضي أبكر عبد الكريم يوسف إسحاق حسن آدم لوم الحزن بيبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بموت أنا أمهم خديجة بنت مطر ماتت اليوم الأربعاء والسرقة تبقى مباكر الخميس في أبديدي قصور اللي بلاما إما آدم الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. واصل بلاغات بلاغ نوفا دليقي بابا محمد رمات دليقي محمد إجلا ألقوني يسنا صغير كوننا لباخونا يسنا صغير بكي خرسة أخي أبخريس أبكر والها يسنا كوميسير تجاني سير رمات أبيض دكتور حسن محمد رمات أبيض عائلة يسنا صغير عائلة يسنا فردقلة عائلة رمات أبيض بلاما توم محمد قنبو أمبدي قنبو وكل أخيانهم شيخ أمبدي شيخ الشيخ جبرين آدم إيمة مليمي عبد القادر هارون جوبالا بلاما الله جبرين بلاما عبد القادر أمبدي بلاما بركة الشيخ بلاما خي آدم أنتونا دونغسو سيد هارون كويس في تكرة آدم جيمي تيراب روبي آدم دينامو أبكر أبو أمينة وكل أخيانا عائلة مزنقو انجيني عائلة عبد الرحمن انجيني علي محمد تشنكو أحمد محمد تشنكو عائلة ابن نصيب القوني عائلة القوني ابن نصيب دليقي محمد إيسا دليقي عبد الرحمن مكايلا دليقي بيت محمد دليقي آدم أسمان المير محمد توم نويري عائلة أتشاكو في كارتير روبوين الأهل الجنين في ميليكي تروبولو أنغرويا بومبويو ده في تراب الكامرون مكايلا آدم وكل أخيانا في جيقولية عائلة جبرين أنغم الله شيخ أجيد كدز دليقي حامد محمد موسى هنا قلمي دليقي جد أحمد صالي عائلة هسنة صالي وكل خيان أمة في أفرك اللوان أمر القاضي أتيم اللوان كشلة دناء دينيني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بتهم أمينة يونس يونس المعروف بولد قليه البيت ماتت اليوم المغرب والسترة تبقى مباكر بفجر في مساءة هلاماجي الساعة 7 بكان العزاء في كارتيغو زطور قريب من السيقاية وسرقة كمان تبقى مباكر نفس اليوم بعد الظهر في كارتيغو زطور. نكرر دليقي بابا محمد رمات أبيض دليقي محمد إجلا ألقوني يا سنة صغير كوننا الباخون يا سنة صغير فكي خرسة أنجني أخي أبخريس أبكر ولا سنة كوميسير تجاني سنة رمات أبيض دكتور حسن محمد رمات أبيض عائلة حسن صغير عائلة حسن فردقلة عائلة رمات أبيض بلاما توم حسن صغير محمد قنبو حسن صغير وأمبدي قنبو وكل أخيانهم شيخ أمبدي الشيخ شيخ جبرين آدم إيمة مليمي عبد القادر هارون جوبالا بلاما عبد الله جبرين بلاما عبد القادر أمبدي بلاما بركة الشيخ بلاما خي آدم دونغسو سيد هارون كويس في تكرة آدم جيمي تيراب دليقي جدة أحمد صالح
اللوان عمر القاضي يتيم، اللوان كشلة دناء الدنيني، أبو بكر أبو أمينة وكل أخيانا، عائلة ميزون جنجيني، عائلة عبد الرحمن جنجيني، علي محمد شونكو، أحمد محمد شونكو، عائلة أبو نصيب القوني، عائلة القوني بن نصيب، دليجي محمد إيسا هنعدا، دليجي عبد الرحمن مكايلا، دليجي إبيت محمد، دليجي آدم عثمان، المير محمد توم منويري، عائلة أتشاكو في كارتيرو بوين، عائلة الأهل جرين في ميليكي تروبولو، أنغرويا وبومبيو تراب الكامرون، مكايلا آدم وكل أخيانا في جيقولي، عائلة جبرين أنغوم الله، شيخ أجيد كدز، دليجي حامد محمد موسى في قلمي، لوم الحزن ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بتم أمينة يونس، يونس المعروف بولد قليه، البيت ماتت اليوم المغرب، والسترة تبقى مباكر فجير بساعة 7 في مساتر هنا لاماجي، وبكان الفراش في كارتيه جوزوتور قريب من السيغاي، والسرقة كمان تبقى نفس اليوم مباكر بعد الظهور في كارتيه جوزوتور. الأهل الله يصبرهم، والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:42 دقيقة نمشي لمكنة الفن مع دوبسادي كراكنا فيدل.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة نرجع كمان نلقى الفنان عبد العزيز مبارك، نقول فوق مساء جميل للماجستين الحمد ما يأجي هناك من دلبي. ناس اللي قاعدين متابعونا من قلفي نقول لكم مساء جميل من غديو تشاد دكتور حسن القوني وكل إياله في مدينة كسر الكاميرونية أو في هلة أفريقيا، نقول لك مساء جميل.

نقول فوق مساء الخير الأغنية الجميلة للوالدة الكريمة توما بشارة خريف من دقي الرياض والقوني أحمد القوني جدة علاج هيسيني والقنبوية من المصايد ومن الجرماية. نقول لكم مساء الخير من غدوة متابعين.

الاخ عبد الرحمن قنبو وزوجاته الاثنين هناك من زراف، نقول لك مساء الخير. حبابه ادم وامها حجه حليمه هناك من بوكرو حرام سيلك ابو، كلكم نقول لكم مساء جميل من غاديو تشاد. وما ننسوا الرئيس الكبير انا غاديو تشاد جواير الشمو ادم وكل اسرته.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن أنا خلو بكنا للزمين اللي بجيب عنا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزمين كوما كوي بقول لكم إسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور في الكونسلات أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة دوب صديق ركنا فيدل في طاولة المراقبة جيم تروجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقود آفي هنا نجمع الرئيسة الوطنية لجمهورية تشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقد بآفي.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ترأس صباح اليوم وزير الدولة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة والثنائية اللغوية الدكتور محمد أحمد الحبو، ترأس أعمال الورشة التي نظمت لعرض تقرير لجنة التفكير التي وضعت لإعادة إحياء النظام التشادي التعليمي في سياق اللامركزية. عثمان يحيى الحاج.
2: في إطار تحسين ومتابعة النظام التعليمي بالبلاد في الجانب اللامركزية، هذا هو الهدف الأساسي لعرض تقرير لجنة التفكير المنبثقة من وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية، والذي جاء تحت موضوع إحياء النظام التعليمي التشادي في سياق اللامركزية. استحلت أعمال الورشة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة البروفيسور محمد بركة، الذي ثمن جهود لجنة التفكير في تعزيز النظام التعليمي، والذي يؤكد رؤية مدرسة أكثر تماسكا وأكثر فاعلية واحترافية، طالبا من المشاركين تقوية آليات التعليم في إصلاح قطاع التعليم بالبلاد. بدوره وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وتعزيز المواطنة محمد أحمد الحبو، قال إنه لشعور كبير تحمل المسؤولية لعرض نتائج تعليم الأساس أمام هذا الواقع. وتأتي هذه الورشة مع اقتراب الدخول العام الدراسي عام 2026 عام 2027 بغية تقييم خارطة طريقة تتمحور حول الإصلاح المؤسسي واللامركزية، مضيفا بأن هذا العام سيشهد تطبيق ثنائية اللغة منذ الدخول المدرسي في أكثر من 3000 فصلا دراسيا في غضون 10 سنوات، وستكون ثنائية اللغة مطبقة فعليا في البلاد. نشير بأن أعمال الورشة شهدت حضورا عدد من أعضاء الحكومة بجانب الباحثين والأساتذة ومناديب التعليم القادمين من مختلف الولايات، وستستمر الورشة لمدة 3 أيام هنا بالعاصمة أنجمينا.
1: نظم المركز المتكامل للخدمات متعددة القطاعات بالمركز الاستشفائي الجامعي لبون سامرتين بالتعاون مع شركاء صباح اليوم بمقر المركز الكائن ببلدية الدائرة 9 ندوة نقاش تزامنا مع الأبواب المفتوحة حول العنف الزوجي، الفهم والوقاية والعمل. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: تزامنت الندوة النقاشية مع تنظيم يوم الأبواب المفتوحة حول العنف الزوجي، الفهم والوقاية والعمل، بهدف تعزيز الحوار والتبادل مع القيادات الدينية والمجتمعية، وكذا توعية النساء بسبل مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشكل هذا اليوم فرصة للتعريف بخدمات المركز التي تشمل الاستقبال والتوجيه والتكفل الطبي والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية، إضافة إلى إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. في كلمته الافتتاحية أكد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بون سامريتين إيف جوفان عن أهمية هذه المبادرة في التعريف برسالة المركز وخدماته وتقوية التعاون بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأفراد والأسر والمجتمعات. هذا وخلال الندوة قدم 3 محاضرين عروضا تناولت فهم ظاهرة العنف الزوجي وسبل الوقاية منها وآليات التعامل معها، إلى جانب طرح حلول عملية لمعالجتها. واختتمت الندوة بمداخلات عدة من المشاركين الذين استعرضوا واقع الحياة الزوجية داخل الأسرة التشادية والتحديات التي يواجهها، مؤكدين أهمية تضافر الجهود للحد من العنف الزوجي وتعزيز حماية الأسرة.
1: انطلقت فعاليات النسخة 10 لمنتدى حوكمة الإنترنت، وذلك تحت شعار جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة تنمية البلاد. كان ذلك صباح اليوم بإحدى صالات الاجتماع بالهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري أونما. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: النسخة 10 لمنتدى حوكمة الإنترنت التي تنظمها المنصة والتي جاءت تحت شعار جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة تنمية البلاد، افتتحت المناسبة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة أليف محمد، الذي أوضح بأن المنتدى ينشئ التزاما مشتركا من خلال التدريب والتأهيل، ويعمل في تنظيم الاستخدام الأمثل للإنترنت بطريقة منظمة وفعالة، مؤقبا المنسق التنفيذي للمنتدى دكتور خزيفي دودبان بأن قضية حوكمة الإنترنت تربط ارتباطا وثيقا بإمكانية الوصول إلى بيانات خدمة الإنترنت من حيث تنظيم التغطية الشاملة في نطاق واسع، لا سيما المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية. ومن الواجب علينا منح الأجيال القادمة فرصة لبناء مسار رقمي ومنهج واضح قادر على التفاعل مع التحديات العالمية. هذا ولدى إطلاقه لمنتدى حوكمة الإنترنت في نسخته 10. الأمين التنفيذي عبد الجليل بشر بوني يضيف:
5: اليوم لو شفنا الشباب كثير منهم استعمال الإنترنت ده شيك ما بطريقة جيدة، وأنينا كان وقفنا كما بكون قلنا خلينا نلوم كلنا سوا، الحكومة، السوسيتي سيفيل، طلباء، الشباب، الأستاذات، كل نلوم ونفكر كيف نعمل تدريب لشبابنا للاستعمال الإنترنت.
4: للتذكير فإن أعمال المنتدى 10 حول حوكمة الإنترنت يستمر لمدة 2 يوم، وسيتوج أعمال المنتدى بندوات وورش عمل مصاحبة للحدث تهدف إلى تنظيم وتوجيه الشباب إلى الطرق المثلى للاستخدام الأفضل والأكثر إيجابا للإنترنت.
1: افتتح الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ الدكتور أبكر والأرمدو افتتح أعمال ورشة العمل التوعوية التي نظمتها بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، وتهدف الورشة إلى تعزيز دور القادة الدينيين في نشر المبادرات الإنسانية. عبد الله هارون آدم:
6: بهدف تعزيز التبادل حول المبادئ المشتركة بين القانون الدولي الإنساني والتعاليم الإسلامي، تنظم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل توعوية حول القانون الدولي الإنساني والقانون الإسلامي، وتركز هذه الورشة على إبراز القيم المشتركة خاصة احترام الحياة البشرية والكرامة الإنسانية والعدالة إلى جانب حماية المدنيين في أوقات النزاعات، كما تهدف إلى تعزيز دور القادة الديني في نشر المبادئ الإنسانية والمساهمة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتماسك الاجتماعي داخل المجتمعات. خلال كلمته أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تشاد السيد تيري ريبو أهمية الحوار بين المبادئ الإنسانية والقيم الدينية ودور القادة الدينيين في نشر الوعي وحماية الكرامة الإنسانية. بدوره خلال افتتاح الورشة الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور أبكر والأرمدو ممثلا لرئيس المجلس أشاد بمضمون الورشة:
7: إن موضوع هذه الدورة يتناول حقوق الإنسان في إطارين متكاملين، القانون الدولي الإنساني من جهة والشريعة الإسلامية السمحة من جهة أخرى. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة في إبراز أوجه التلاقي والتكامل بين أحكام الشريعة الغراء ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
6: مشددا الدكتور أبكر والر على أهمية هذه المبادرة في تعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة ودعم جهود السلام والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
1: تحت تأثير المنشطات ولأسباب أخرى مجهولة، يضع بعض الشباب من العاصمة الجمينة حدا لحياتهم غرقا في المجاري والمستنقعات المائية. هذه الظاهرة دفعت زكريا يحيى زكريا لإعداد هذا التقرير.
8: استمرار تسجيل حوادث الغرق رغم التحذيرات ببعض أحياء العاصمة ينذر باحتمال تزايد أعداد الضحايا في الأسابيع القادمة. نحن في الدائرة السابعة تحديدا حي شاقوة قرب فندق سانتانا، يشهد المستنقع خلف الفندق حوادث حالات غرق بشكل متكرر كل عام، إلا أن عدد الحالات بات مقلقا بشكل كبير هذا الخريف. السكرتير الأول للجلسات ببلدية الدائرة السابعة حبيب حامد دحلوب تحدث عن تسجيل 10 غرق حتى الآن.
9: تقريبا 10 من هسه خريف كبار لليوم ده، تقريبا 10 ناس مرقوم ده كلهم بنيتهم شخصيا، أنا ماشي البرد ولا ماشي نقرب ليهود يمشي ندسة وما بمرق.
8: وعن أسباب موت أو فقدان البالغين من الشباب داخل المستنقع تحدث لنا بعض ساكني هذا الحي قائلين:
10: ألمي ده النقابة كلها نزل كارا ناس كبار، لكن هم مسكارا شكارا رقابة يشربوا علب ده حرات جلدهم لقال الشوفير ده إلا بدوره ألمي وقف في علمنا يعني قدر أقول ما ودروا بمرقوا خلاص في سننا علمنا مش اللي أقابها كله
11: وبوترة كل سنة ناسين ثلاثة نسقين.
8: ويرى بعض قاطني الحي أن هناك طرقا لا شك ستساعد في الوقاية من هذه الحوادث.
11: من الحكومة قال لي يقوم بحاجز مش اللي يبني شيء كده حاجة فوقها أو يسي شغل حاجز قال مهم يمنع لسقوط الناس كده يكون احسن لان الشعب ده بعد مني من مرة ده في اكسنا برنامج يا غبينا ده جنب كده راح احسن يكون عند حاجز واحسن وللشعب كان خليه يتوقع من المدى اللي ما يقربوا جنب المي بوت ده كل سنه ده منصوبه جايز نسبه كان المي جايز وكان زاد ده يعني يجا تويرو كان بيجي تنان كان واقع فوق سكران على ما يقدروا وناني يفكر لو ما في كده يوم
8: بلدية الدائرة السابعة ونظرا لتفاقم الوضع وضعت خطة محكمة لمحاربة هذه الظاهرة أفصح عنها السكرتير الأول للجلسات حبيب حامد دحلوب.
9: أنينا في دائرة السابعة شغل وقفنا فوق ده كان دورو ناسنا أساكرنا بدورو كان شنو ما كان فكرتو عندنا القارن ويات البيجي ده أكتر عقرة في ويكن وقت خلاص ناسنا مقصرين شيئا خريمة كتير ما واقفين فوقا وما كي خلاص ناس يجري ندسوا فوقا حسا شنا قرار قلنا نسو بانكارت نقولوا ممنوع للبرود فوقا إشارة نقول ممنوع لأشان أي منار بعرفة كبكان ما هنا برود لأشان قد دخل أن كون ألمي باكولا قلي ما يندسا دو أي منار ده خليه خط فراسة هو ألمي أنا بوتا هو وسخان ألمي عند وساخة عند الدود عند الجس عند الجزاز في قارة عند كل شيء ده كهو قاعد في البوتر بوتا كبس بوتا القن نضيف كنا ما في نار منتي من شغل عند وساخة ما واجد تمشي تندسا فوقه
8: حالات الغرق لا تقتصر على المستنقع حول فندق سانتانا وحده بل تشهد بعض أحياء العاصمة أنجمينا والتي تحتوي على مستنقعات مائية وبرك أو مجاري مائية غير مكتملة حالات مشابهة كل عام فعلى الشباب الابتعاد عاد عن هذه الأماكن وعلى البلدية تحمل مسؤوليتها بغية تفادي خسارة المزيد من الأرواح
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.